وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمسلمين

أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات

0: وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

حبيبه ولا حبيبي ولا حبيبه.

0: 92.6.
1: البلام شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: في والله يا ابو خالد شو تقول؟ قول روح اكتشم عتيج الطيب من راحة امك.
1: الله الله الله الله،
2: من راحة امك روح اكتشم عتيج الطيب من راحة امك.
3: رضى الله عليك وراحتك من راحة امك.
2: رضى الله عليك وراحتك من راحة امك.
3: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة امك.
2: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة امك.
3: يا ابو خالد اخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
2: اخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
3: ومن زمن غيرك اخذ معنا وعبره.
2: ومن زمن غيرك اخذ معنا وعبره.
3: طاريها ليجب ذمتك ما تخنقك العبره.

0: شوف حولك وش بقى،
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك
0: يا أبو خالد.
2: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 لين 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
6: مذهلة.
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 لين 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: شديد.
1: يسعد صباحك مع واطف محمد بعد شوي على الفجيرة اف ام.
2: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة موانئ الفجيرة. سعود بن صقر يوجه بإعفاء صيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026. حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف 2026 ب 3000 فرصة عمل للكوادر المواطنة. محمد الشرقي يطلع على منظومة الموارد البشرية بالفجيرة. قيضنا كل خير، مبادرة في الفجيرة لحماية العمال خلال الصيف. إقليميا ودوليا، بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. مضيق هرمز إلى الفرج وغموض يكتنف انطلاق المفاوضات. الكويت تستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع. مفاوضات عنيدة بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان. وفي الاقتصاد، تعاون بين دبي للسيليكون وتون مينتس لدعم الابتكار وشركات المستقبل. جناح الإمارات يستقطب قادة قطاع الدفاع العالمي في معرض يورو ساتوري 2026. النظام الموحد للحماية التأمينية يدعم استقرار الموظفين الخليجيين ويعزز وحدة المواطنة. الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار. وفي الرياضة، الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية 10 بتونس. منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. تحدي رأس الخيمة اللائقة البدنية ينطلق مطلع يوليو. ثلاثي منتخب الدراجات يشارك في برنامج مسار البطل الرياضي في سويسرا. وفوز سويسرا على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية لكأس العالم 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
4: يا موطني يحمي حماك النشامى.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح يوم الجمعة، صباح نهاية الأسبوع. صباح الخير والنور والسرور، صباحكم سعادة. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا، وجمعة طيبة. نتمنى لكم يوم سعيد وإجازة سعيدة، ونبدأ وياكم يسعد صباحك بآخر أيام الأسبوع. احتفالاتنا مستمرة بعشرين عام من تأسيس إذاعة الفجيرة، وربي يديم الأفراح. ومستمعينا، مع بداية الصباح تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. نبدأ يوم جديد من يسعد صباحك. ومستمعينا، اليوم بعد بإذن الله بيكون عندنا جوائز نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. خلكم ويانا دائما على 92.6 الفجيرة FM، وأرقام التواصل 0922-3515 رقم الواتساب، والاتصال على 600-45-16.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: سمات الشيخ حمد عديدة، ولكن الرئيسية حلمه وكذلك إنصاته. يعني أنا بالنسبة لي شفت أنه هو أحسن واحد في العالم يستمع لأي شخص، وأي حد عند أي حديث يخليه يكمل كلامه كامل ويعطيه الجواب المناسب. والحلم طبعا، الحلم والصبر على كل شيء يعني، فهذا الشيئين اللي هي رئيسيات تؤدي إلى الإنسان يكون حكيم طبعا. فطبعا من الأوتية للحكمة أوتية خير كثير يعني. فهي ثلاث صفات رئيسية، واثنين منهم اللي أدت أنه يكون من أحكم الحكمة أنا أشوفها يعني. تأثير من هالأشياء أن نتعلم منها، وخاصة أن الإنصات كونه هو في مكانته طبعا، إنصاته لأي حد يتكلم في أي موضوع مهم، لأن على ضوء هذا الإنصات والاستماع بيقدر يطلع بقرار أفضل مفيد لهذا الشخص، كان أنه هي نصيحة أو كان فيها دعم أو في من ما شابه يعني. فهذا تعلمت منه كثير، والحمد لله يعني إن شاء الله بعد أكون أكثر يعني أشبه بأكثر يعني من هذا إن شاء الله. في الحلم مواقف وايدة يعني، ولكن في عدة مواقف، أو واحد منهم في يوم من الأيام في برزة كان في واحد منفعل، ومنفعل بطريقة يعني شوية مسيئة يعني، ونحن كنا يعني شوية ما كنا سعيدين بهذا الموقف، ولكن يوم نطالع الشيخ حمد أبدا يعني ما شاء الله ولا متأثر، وهذا الشخص يعني يتكلم صوت عالي وكلام ما يليق بحاكم وغيره، فكنا نحن يعني كنا متعصبين وغيره، ولكن هو ما شاء الله امتص هذا كل غضب الشخص وسمع له، لما طلع هذا الشخص بنفسه بعد ما طلع من الباب رجع هو يتأسف للشيخ حمد لأن باللي سواه يعني. فهذا موقف حتى أنه كنا يعني كيف الإنسان طبعا لو رجع

0: الغضب ولا بغيره كان ما أدى إلى موقف أفضل من كذا يعني. فحلم خلاه هذا الشخص نفسه يعني أول شيء جاي لأبوه وجاي للحاكم جاي يقول اللي عنده، وكل واحد عنده طريقة. فهذه يعني كان من المواقف اللي مأثرة بالنسبة لنا يعني كله.
1: أقوال في يسعد صباحك.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: دائما على 92.6 الفجيرة اف ام من رئة الامارات وفي صباح يوم الجمعة، وما زلنا نحتفل بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. نستحضر رحلة إعلامية بدأت بفكرة ورؤية وتحولت على مدار السنوات إلى صوت راسخ في وجدان المستمعين. 20 عام من العمل المتواصل، ويعني كثير أشخاص مروا من هنا، ومع استمرار هذه المناسبة وهذه الاحتفالات مستمعينا بتواصلكم ويانا، ويعني خبرونا عن ذكرياتكم، عن البرامج اللي تسمعوها، عن المذيعين اللي تذكرونهم على رقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5، وبتدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية بقيمة 500 درهم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: على 92.6 الفجيرة FM دائما مستمعينا متواصلين ويسعد صباحك.

0: نصبح على مستمعينا واللي على الطرقات، نقول لكم درب السلامة، إن شاء الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. ونصبح على اللي قاعد يتواصلون ويانا أيضا على رقم الواتساب اللي هو 0922-3-1-5-1-5. شذا صالح أبو بكر، ربي يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. أيضا متواصل ويانا من الكويت، ربي يسعد صباحك، يقول صباح الورد، صباح الورد والفل، وكل عام وانتم بخير، من حسن العجمي من الكويت، ربي يسعد صباحك وانت وكل أهل الكويت. أيضا أم محمد، ربي يسعد صباحك أم محمد، صباح الخير والنور والسرور. وأكيد كل اللي يتواصلون ويانا بنقرأ رسائلكم. عندنا اتصال، صباح الخير. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الورد.
1: أطب الله صباحكم بكل خير.
0: ربي يسعد صباحك، من ويانا.
1: الجمعة مباركة عليكم
0: أجمعين يا رب.
1: نوال البدري
0: يا هلا والله فيك يا نوال.
1: هلا بيكم إن شاء الله.
0: نوال، أنت بالعادة تنشتي مبكر يعني؟
1: نعم.
0: أنت يعني الصبح متى تنشي؟ متى يبدأ يومك عادة يعني؟ تداومي أو تتمي في
1: من الفجر إن شاء الله.
0: تنشي الفجر
1: حاضر
0: ما شاء أيوة. الله تبارك الله. الرحمن
1: الله يرحمك.
0: وتروحي مكان يعني تداومي ولا في البيت؟
1: لا لا في البيت.
0: في البيت ما شاء الله عليك.
1: أصلي وأقرأ الأذكار وأقرأ جزء من القرآن
0: تبارك
1: الله.
0: ربي يبارك لك.
1: اللهم
0: لك كل الشكر على هذا التواصل. يا نوال، وإن شاء الله تفوزي وي.

أيام تشارب العالمين، وشكرا على هذا التواصل. ومستمعينا بتواصلكم ويانا سواء على الواتساب أو عن طريق الاتصال تدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. رقم الواتساب 0922315115 ورقم الاتصال 600 45 16.

0: سلامة في يسعد صباحك.
1: من العاصمة أبوظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عوض.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
2: صباحك أسعد، ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة الجرسم وجميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات إرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير المرور لها الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي، أحب أشهد أختي عواطف الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات لا أكثر ولا أقل من ذلك في ساعات الدورة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على طريق الروضة القادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة اتجاه الداخل وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور بهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. في الختام كل شكر لكم وطاقم عمل إذاعة الجيرة فهم الأخوان المستمعين، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة موفقة منها لكم وكذلك جميع أخواننا المستمعين والعاملين في هذه الإذاعة أختي عواطف، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: لك الشكر، نتمنى لك إجازة سعيدة. النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودرب السلامة دائما نتمنى لكل مستخدمي الطريق.

0: مع في يسعد صباحك.
1: من إمارة دبي ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بنول. عاكس يا عواصف، شحالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلم. أيضا تحية صباحية جميع مستمعين إذاعة الفجيرة والعاملين فيها. نبدأ هذا الصباح مع دولة الكاميرا طبقاتها الداخلية والخارجية لإمارة دبي، ونشاهد الحركة لا زالت مزدحمة في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ من الشارع خلي دبي من الجزء الأول للثالث شارع الاتحاد، تكون الزحمة المرورية لمستخدمين في القيادة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرام والأمس المسارين اللي هي من ديرة إلى برج دبي، وفي الاتجاه معاكس من برج دبي إلى ديرة. أيضا نشهد الانسيابية على جسر المقتوم والقرهود من ديرة إلى برج دبي، وفي الاتجاه معاكس من برج دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد الحركة طبيعية من دبي لمضامي مضامي لدبي. وفي الختام نقول رافقتكم السلام أينما كنتم، وإجازة حبنا لكم وكل شكري طاعة الفجيرة.
1: إجازة سعيدة، ولتكل الشكر دائما المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا، وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، وأكيد اليوم عندنا جوائز نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. وبتواصلكم ويانا مستمعينا على 0922-3151-5 رقم الواتساب، أو عن طريق الاتصال على 604-516 بتدخلون ويانا السحب. وعندنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير عواطف.
1: صباح النور والسرور.
2: أنا من الكويت، حسن العجم.
1: يا هلا والله فيك وفي كل أهل الكويت.
2: الله يحييك. كل عام وانت بخير، مناسبة 20 عام.
1: الله يسلمك يا رب، وانت بخير وصحة وسلامة. نحن نشكر لك هذا الاتصال.
2: الله يسلمك. أنا قبل شوي واتساب قريت إياه.
1: الله يسلمك. هي قرينا الواتساب وأكيد دخلنا كلنا.
2: إيه سمعت.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
1: وسعداء جدا بهذا التواصل، ويا مرحب فيك وفي كل أهل الكويت.
2: الله يسلمك. أنا طبعا طلقت مع هذه بذاعة أول ما انطلقت.
1: يعني من المستمعين القدامى ويانا.
2: إيه. أنا طبعا حتى إذاعة الكويت سمعتها وأنا عمري 12 سنة.
1: تبارك الله.
2: سنة 99 طلقت مع الإذاعة لأول مرة.
1: العمر كله. الله يسلمك. العمر كله.
2: كنت طالب أغنية.
1: أكيد خبرني.
2: أبي راشد الفارس.
1: أي أغنية؟
2: من اختيار.
1: من اختيارنا لأي فنان؟
2: وهديها إلى ذاعة راشد الفارس.
1: راشد الفارس.
2: حاضر. إذا عد الفجيرة الحبيب ويسعد صباح ومع السلامة.
1: ربي يسعد صباحك وكل أوقاتك أنت وكل أهل الكويت، وشكرا على هذا التواصل الجميل. وبنسمع أغنية لراشد الفارس. طبعا كان ودي تختار، لكن نحن بنختار لك أغنية على أمل بإذن الله أنها تعجبك. ومستمعينا خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد بقيادة أخي محمد بن زايد، الإمارات رسخت ريادتها عالميا. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة موانئ الفجيرة. سعود بن صقر يوجه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026. ذياب بن زايد يشهد حفلة تخريج جامعة خليفة لعام 2026. الهوية والجنسية تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوما لتعديل أوضاعهم. بلدية دبي تتألق بجائزة دولية لكفاءتها في إدارة الاتصال خلال أزمة الحالة الجوية 2024. السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تستعرض تاريخ الإمارة وتراثها في معرض بكين الدولي للكتاب. دوليا، بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. مضيق هرمز إلى الفرج وغموض يكتنف انطلاق المفاوضات. مفاوضات عنيدة بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان. البيت الأبيض يعلن تأجيل سفر جيدي فانس إلى سويسرا. إطلاق نار في تايم سكوير يثير الذعر في نيويورك خلال المونديال. في الاقتصاد، صقر غباش يترأس وفد الوطني الاتحادي في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي. موانئ أبوظبي تدشن نواتهم مقطعي للحلول الرقمية في الأردن. الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار.

0: تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوزبكستان. الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار. وفي الرياضة، الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة بتونس. منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. فوز سويسرا على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية لكأس العالم 2026. تعادل إيجابي بين جنوب أفريقيا وتشيك ببطولة كأس العالم 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرا، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا، فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: كيف بدت الحكاية؟ حكايتي مع الإذاعة. أتذكر اللحظات الأولى قدام الميكروفون اللي امتزج فيها الشغف بالرهبة والحلم بالمسؤولية. الثواني كان فيها صمت وضحك وارتباك. أتذكر تفاصيل الاستديو والحوار اللي دار والضيوف، وأتذكر أنه كان برنامج رياضي. أقحمت بالمشاركة فيه بطريقة جدا جميلة، وسبحان الله تكلمت وحاورت الضيف الموجود، وكانت ثواني، لكن بالنسبة حقي كانت ثواني طويلة جدا، لكن التشجيع اللي لقيته والدعم خل الواحد وده أنه باكر بعد يكون في برنامج ويرد يقدم أو يشارك بطريقة أجمل. طبعا يومي كان يبدأ في الإذاعة من الساعة 7 لين الساعة 10، وبعدها أرد دوامي، وقتها كنت موظفة في ديوان حاكم لفجيرة ربي حفظه، وأخلص دوامي في الديوان وأنتظر صباح جديد يجمعني مع المستمعين والمستمعات.
0: مروا من هنا، 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا.
1: وهذه الرحلة أكيد فيها مراحل وأجزاء جميلة، وأقدر أقول أن الجزء الأجمل في رحلتي في إذاعة الفجيرة هم المستمعين والمستمعات. أجمل ساعات مواقف وذكريات عشتها ومريت بها مع المستمعين والمستمعات، يعني ما أقدر أوصفها بعبارات. بعدي أتذكر أسماءهم، وبعدي أحفظ أصواتهم وأتري

0: وشكر من القلب لمستمعينا من داخل وخارج الإمارات، الصغار والكبار لهم الاحترام والود، هم اللي منحوني الكثير عشان استمر. عندي ذاكرة خضراء من مكالماتهم الحلوة، تواصلهم، تعليقاتهم، هداياهم الجميلة اللي وصلت للاستديو، سؤالهم، متابعتهم، شعور يخلي القلب يبتسم. ربي يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله وين ما كانوا، ويتموا دائما هم شركائنا في النجاح في إذاعة الفجيرة.
1: للصباح حكايات نسردها لكم مع كل إشراقة شمس، نتشارك وياكم قهوة الصباح، نتبادل أحاديث عن الحياة، ونرافقكم في مشاوير بداية كل يوم جديد في الفجيرة هذا الصباح. مع شيخ المسماري وعواطف محمد من السابعة حتى العاشرة صباح.
0: قدمت برامج كثيرة في إذاعة الفجيرة، منها نسايم الصباح، برنامج سبع الصبح، أقرب قريب، توي النهار، وكشتة، ونيس الدرب، برنامج شعر ونغم، وصوغة. وكل برنامج له قصة ومكانة أكيد في قلبي. وعلى مدى السنوات اللي طافت أقول إن برنامج شعر ونغم كان وبيظل مختلف، اختلاف المادة الشعرية والأدبية المقدمة، واختيار الأغنيات والقصايد اللي تبث في البرنامج، وأيضا هذا الاختلاف في فوز إذاعة الفجيرة بجائزة الدرع الذهبي عن فئة البرامج المنوعة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بدورته السادسة في عام 2017. أما برنامج صوغة، البرنامج التراثي، أقول أنه الأقرب إلى قلبي، كونه مرتبط بهويتي، بعبق الماضي، أصالة المكان، ودفء الحكايات. أحس أنه رسالة وفاء للآباء والأجداد وذاكرة الوطن. يعني أحس أنه أحرس جزء من هويتي مثل أي قلب ينبض بحب الإمارات. وبرواية أخرى أقدر أقول أني حارسة التراث.
2: أسئلة والغاز ورمسة الأوليين ومكان في الذاكرة بنتوقف عندها كل سبت، بنقلب تفاصيل حياة أجدادنا وبنتذكر شعرهم وبنسمع أغانيهم في برنامج المسابقات التراثي صوغة، صوغة مع شيخ المسماري.
0: وفي هذه الرحلة، رحلة مسيرة إذاعة الفجيرة وكوني أحد الأصوات في هذه المؤسسة الجميلة، لابد أن نحن نذكر رفاق الأثير، الأصوات التي كانت هنا والتي ما زالت تشاركنا لحظات الفرح والعمل والتعب والتنافس والتميز. فشكرا لكم، لحظات بتتم في خزائن الذاكرة كبصمات أصواتكم الخضراء. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. ما بأذكر أسماء لأن أخاف أنسى حد. شكرا أن أنتم كنتوا داعمين، كنتم مساهمين، كنتم أصوات جميلة، كنتم أصوات تحمل مسؤولية الكلمة، وتركتم بصمات في قلوب كل من استمعوا إلى إذاعة الفجيرة.
3: شعر ونغم، وتر وناي، أبيات وموسيقى. في شعر ونغم نختار قصائد عانقها الحب، لحنها القلب، وننشدها معا على الفجيرة FM. ساعة نهامس فيها أرواحكم ونلامس أحاسيسكم ببوح مقفى وجمل موسيقية. نبدأ بشراع الهوى نعلي، ونسمر في بحر الشوق، إش حلو الزمن خلي.
0: في هذه المناسبة بكل صدق أقول، الإذاعة مو بمجرد مؤسسة إعلامية، هي بيت للمواهب ومدرسة للتجارب وذاكرة تحفظ أصوات الناس. 20 عاما مضت وما زالت الحكاية مستمرة، وما زال هذا الميكروفون في إذاعة الفجيرة شاهدا على قصص النجاح والتميز والعطاء. فشكرا لكل من أسهم في مسيرة الإذاعة من مؤسسين وإدارات وزملاء وشركاء ومستمعين. وكل عام وإذا

0: ساعت الفجيرة صوت لا يشيخ وذكرى لا تغيب، تبقى إذاعتنا نابضة بالحياة وفية لرسالتها قريبة من الناس وذات أثر. 20 عاما ليست مجرد أرقام تسجل في تقويم الزمن، بل حكاية عمر كاملة كتبتها أصوات آمنت برسالتها وقلوب أخلصت لميكروفونها ومستمعون جعلوا من الإذاعة جزءاً من تفاصيل حياتهم اليومية. رحلتي في إذاعة الفجيرة ليست مرحلة من العمر، بل عمري الأجمل. شيخ المسماري.
1: مروا من هنا 20 عاماً من الشغف، 20 عاماً من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحك.
1: من لفجيرة أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم لفجيرة المرسوم الأميري رقم 2 للعام 2026 والقاضي بتعديل المرسوم الأميري رقم 1 للعام 1984. ينص المرسوم على إنشاء هيئة موانئ لفجيرة، هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية وأيضا الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصها وتحقيق أهدافها. ودائما من لفجيرة، من رئة الإمارات، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد لفجيرة إن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وأعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات بمختلف المحافل الرياضية. خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من لفجيرة، استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي، راشد الزيودي، عمار السدراني، فارس البلوشي وهدى العلي. استعرضوا أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة بمختلف الألعاب الرياضية. أشار سمو ولي عهد لفجيرة إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم لفجيرة بدعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز بما يساهم في ترسيخ مكانة

0: كيف الجو في يسعد صباحك.
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا المتنبأ الجوي ميثا المنصوري. صبحت الله بالخير.
2: أسعد الله صباحكم بالخير. أهلين وسهلين.
1: صباح الورد. تفضلي.
2: طبعا حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله بتكون صحب بوجه عام وغائم جزئي أحيانا شرقا، رطب ليلا والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 21.4 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43، والمناطق الداخلية تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية. البحر إن شاء الله بيكون خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما المتنبأ الجوي ميثا المنصوري من المركز الوطني للأرصاد.
0: جولة بجيرة في يسعد صباحك.
1: درجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة: دبا الفجيرة 37.5، ددنا 32.7، مينا الفجيرة 35.9، مطار الفجيرة 35، الطويين 40.6، مسافي 37.7، وفي الفرفار 34.8. ومستمعين نحن متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انت يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 لين 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
3: مذهلة.
2: يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لابان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

دائما ناوية. يسعد صباحك مستمعينا، متواصلين وياكم. واليوم عندنا جائزة أو جواز نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة بتواصلكم ويانا، بتدخلون ويانا السحب على جواز نقدية بقيمة 500 درهم طبعا على رقم الواتساب اللي هو 0922 3 1 5 1 5 وعن طريق الاتصال 6 4 5 1 6. وعندنا تواصل يقولون في كل ما أسمعكم تتكلمون عن 20 سنة أتذكر أيام كنا نسمع الإذاعة من البيت الصبح. أيضا أبو محمد يقول إذاعة الفجيرة من الأشياء الثابتة في يومنا، نسمعها على الطريق في الدوام، صارت جزء من الروتين الجميل. أيضا عندنا تواصل من سالم يقول مو سهل على أي جهة أنها تكمل 20 سنة وتحافظ على مكانتها، هذا دليل على النجاح والقرب من الجميع. ربي يسعد صباحكم وشكرا على هذه الكلمات الجميلة وعلى هذه المشاركات مستمعينا، وأكيد بتواصلكم ويانا تدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية مقدمة من إذاعة الفجيرة. مستمعينا في تمام الساعة 9 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بإذن الله بنرجع نستكمل فقراتنا، بنقرأ تعليقاتكم، أكيد نرحب بتواصلكم دائما، بس يعني ضروري الاسم يكون موجود عشان تدخلون ويانا السحب. رقم الواتساب 0922 3 1 5 1 5 ورقم الاتصال 6 4 5 1 6.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام،
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد بقيادة أخي محمد بن زايد، الإمارات رسخت ريادتها عالميا. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة موانئ الفجيرة. سعود بن صقر يوجه بإعفاء صيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026. ذياب بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة لعام 2026. الإمارات تواصل دعم متضرري زلزال الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة. بلدية دبي تتألق بجائزة دولية لكفاءتها في إدارة الاتصال خلال أزمة الحالة الجوية لعام 2024. قيضنا كل خير، مبادرة في الفجيرة لحماية العمال خلال الصيف. إقليميا ودوليا، مضيق هرمز إلى الفرج غموض يكتنف انطلاق المفاوضات. مفاوضات عنيدة بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان. البيت الأبيض يعلن تأجيل سفر ديجي فانس إلى سويسرا. دعوة أممية وأوروبية لإجراءات دولية عاجلة لحماية الأطفال من العنف الجنسي بالنزاعات. في الاقتصاد، الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوزبكستان. موانئ أبوظبي تدشن موانئ نواتون مقطع أيلة للحلول الرقمية في الأردن. تعاون بين دبي للسيليكون ونون مينتس لدعم الابتكار وشركات المستقبل. الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار. في الرياضة، منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة بتونس. تعادل إيجابي بين جنوب أفريقيا والتشيك في بطولة كأس العالم 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

ترى لي مرات من تغليف ولحمتها مرة حملك.

0: هنا الفجيرة، مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرها، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا، فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السعيد مبارك الحداد من إذاعة الفجيرة FM.
2: نحن عدنا ننشد الغلو على ظهر السفينة
1: على الفجيرة FM. تعالوا بنا معا نسير سنيار في رحلة

0: نمر من خلالها عبر الصحاري والبحار الإماراتية. معكم أنا سعيد الحداد في السنيار.
1: في بداية الحقيقة يسعدني أن أهني هذا الصرح الإعلامي إذاعة الفجيرة FM بمرور 20 عام. 20 عام طبعا كانت حافلة الحقيقة بالعطاءات، بالإنجازات، بالبرامج المتنوعة. والحقيقة 20 عام يعني نحن كانت لنا فترة فيها من 2008 تقريبا مع برنامج السنيار. هذا البرنامج كان يسلط الضوء على الجوانب التراثية والاجتماعية والثقافية من خلال طبعا استضافة مجموعة كبيرة الحقيقة من الضيوف. نستضيفهم باستوديو إذاعة الفجيرة FM. وكذلك برنامج السنيار أوجد صدى وبقت له بصمته وبقى له حضوره إلى يومنا هذا، على الرغم من أن البرنامج لم يعد بث الآن، إلا أن البرنامج هذا بحكم ما كان يقدمه وبحكم التركيز على الجوانب هذه وأيضا وجود الضيوف الناس التلقائيين، أيضا هذا البرنامج كما قلت أوجد حضوره وأقباله وتقبل الناس المستمع له.
2: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا.
1: إلى جانب ذلك أيضا في رمضان من رمضانات شهر الكريم يعني عملنا مسلسل إذاعي اسمه قديم في جديد. هذا المسلسل أيضا كان جهد المجموعة يعني الموجودة، يعني منهم أذكر أستاذ يعقوب، أذكر يوسف محمد، عواطف محمد وغيرهم. يعني هذا المسلسل الحقيقة نحن ما توقعنا أن يلاقي هذا الإقبال وهذه المتابعة من قبل المستمعين والمتابعين، إلا أن هذا المسلسل لاقى متابعة ولاقى استقبال. وكذلك كان مسلسل من تأليف محدثكم سيد حداد، وأيضا كنا نستعين أيضا حتى الأفكار كنا نستقيها من بعض، من ضمن الناس اللي كان نستقينا منا بعض الأفكار الأستاذ عبد الله خلفان الهامور وفريق العمل نفسه.

0: الإماراتي قديم في جديد
1: على الهجرة FM.
2: ميري ميري
3: جد
4: إيه
3: مارومة
4: جد
3: مارو منطقة
4: جد جد جدسكي
3: مارومة
2: دائما اللي يعزي القايلة وتحاطي اللقط وقتها وماسك التليفون زلاطة والزلاطة والبريق والزلاطة.
5: لحظة يا أبو شيخ الأحمر
6: ذكر ذكر ذكر
7: هي هي هي هي
6: يقول
8: نخذاي وعبد الله
9: نخذه
10: ها ها ها
11: حقيقة من خلال برنامج السنيار فكانوا الحقيقة الزملاء كثر وكلهم في الحقيقة جميلين وطيبين ويتمتعوا بروح لا زالت الرابطة تربطني بهم إلى باكر إلى ما بعد ومنهم علي الحيدوكي محمد صادق رويد السمرائي فمع الأستاذ حيدوكي ومحمد صادق دائما لما بجي الاستوديو قبل ما أدخل محضرين لي أغنية يعرفوا النهاية الأغنية أنا أدخل عليها وأنتشي سبحان الله من عرف السالفة دائما الحيدوكي بلقى جاهز على طول ينتظرني بس قبل ما أدخل لحظة يقول لي استريح سبك شوي في الجان قهوة أو شاي وشغل لي عبد الكريم عبد القادر يا أبو سعد.

ومن الزملاء طبعا اللي كانوا معايا في الجانب برنامج السيار أستاذة عواطف محمد. عواطف محمد تألقت معي في هذا برنامج، وما شاء الله عواطف الله يعطيها العافية والصحة ولا تحياتي، ولا زالت متواصلة ومواصلة. طبعا وجود الحداد بإذاعة الفتيرة اف ام كان خلفه رجل، وهذا الرجل لابد أن أذكره، له كل التحية له كل الشكر. الحداد ما كان يقدم، الحداد جاي معد لبرنامج السنيار، والحداد من الناس اللي هو يخاف دائما إنه يتكلم على أساس إنه ما تكون أخطاء، أو على أساس لأن تعرف الإعلام والإذاعة وهو يعرف ما هي شيء موصى. لكن نصب لي الأستاذ الدكتور على مكي الشمري، فقال لي لابد أنك تقدم يا دكتور، الصوت لا يساعد. قال أبدا، هو الصوت الذي مقبول وأنت ما عليك. فحقيقة يعني أنا نعم كنت عد كنت، لكن التقديم كإذاعي كمذيع إذاعي لهذا البرنامج كان خلفه الدكتور على مكي الشمري الذي كان ذاك يوم مديرا للإذاعة. وطبعا الدكتور على غني عن التعريف، رجل ذو باع في المجال الإعلامي، وله دور وله أيضا بصمة سواء في دولة الإمارات أو في بلده الأصلي. تحية الشكر تحية التقدير لكل الزملاء، لكل الأحبة، لكل من رافقونا، لكل من كانوا معنا، سواء من ذكرناهم أو إذا نسينا أحد فليعذرنا. لهم كل الشكر، لهم كل التقدير، لهم كل الوفاء، لهم كل العرفان. الحقيقة تكفي الابتسامة، وتكفي ابتسامة حيتوكي، لا تزال وستبقى هاي الابتسامة. حقيقة أقول لإذاعة الفجيرة كل عام، كل عام وأنت في ألف خير أيها الصرح الإعلامي الإف إم إذاعة الفجيرة، وبالتوفيق والنجاح والسداد وإلى الأمام بإذن الله. محدثكم سعيد مبارك الحدا.

0: 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة. أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM. عناوين في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. بقيادة رئيس الدولة الإمارات الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي محمد بن راشد ثمرت نهج وطني وكفاءة مؤسسات، ومنصور بن زايد رؤية القيادة جعلت التميز ثقافة عمل. في العشرة الأوائل ب118 مؤشر والأولى عالميا ب21 مؤشر والأولى إقليميا للعام العاشري على التوالي، ومن الخمسة الأوائل ب67 مؤشر. وتحت رعاية رئيس الدولة دياب بن زايد يشهد تخريج جامعة خليفة. نيابة عن رئيس الدولة شخبوط بن هيان يشارك في قمة افتراضية طارئة بشأن إيبولا. وفي بيان مع 7 دول الإمارات ترفض تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، الدولة تعزيز دور المرأة قائدة وصانعة للسلام. خالد بن محمد بن زايد بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، وحمدان بن زايد ترسيخ العدالة وسيادة القانون، استقبل وفدا من النيابة العامة في العاصمة أبوظبي. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة، فخر دوله له طوله، طيب النبا ينصاه

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة مستمعين دائما متواصلين وياكم، وما زلنا محتفلين بعشرين عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. والنجاح الحقيقي يمكن لا يقاس بعدد السنوات، لكن يقاس بالأثر وحب المستمعين. أكيد يعني كانت أيام جميلة، ودائما نؤمن بأن القادم أجمل. نشكر كل اللي قاعد يتواصلون ويانا برسائلهم الجميلة، نشكر هذا التواصل مستمعينا، وأكيد أي حد تواصل ويانا بإرسالكم هذه الكلمات الطيبة، الكلمات الحلوة، بتدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية بقيمة 500 درهم.

عندنا تواصل من أم خالد تقول مبروك لكم وأتمنى لكل العاملين في إذاعة الفجيرة المزيد من النجاح والتألق في السنوات القادمة. شكرا لكل اللي شاركونا مشاعرهم الجميلة اليوم، هذه الكلمات الصادقة اللي توصل من المستمعين، ويعني أكيد نفرح ونستانس فيها. ودائما رحب بتواصلكم على رقم الواتساب 0922-3-15-15 بتواصلكم ويانا تدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية بقيمة 500 درهم، وخلكم ويانا.

أوقاتكم وين ما يوصل صوتنا دائما عبر أثير رئة الإمارات. نصبح عليكم بالخير واليوم بيسعد صباحك. مستمرين بالاحتفالات وطبعا الجوائز أيضا المسابقات لمستمعينا. بيتواصلكم ويانا على رقم الواتساب أو عن طريق الاتصال. تدخلون ويانا السحب على جوائز نقدية مقدمة من إذاعة الفجيرة بقيمة 500 درهم. وبما أن يعني محتفلين بعشرين عام من الإذاعة، دراسات أكدت أن الإذاعة ما زالت من أكثر وسائل الإعلام اللي تحظى بثقة الجمهور، خاصة بموضوع المعلومات والأخبار بسبب علاقتها المباشرة والقريبة من المستمعين، ويمكن لأن الأذن تعشق قبل العين أحياناً. رغم التطور الكبير ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، إلا أن الإذاعة ما زالت تحافظ على مكانتها عند عدد كبير من الجمهور، خاصة أنها تعتمد على حاسة واحدة اللي هي حاسة السمع. وبإمكان الشخص أنه يسمع وهو يعني في الدوام أو يتمرن أو هو يعمل، كل شيء تسويه بإمكانك تسمع. نحن مستمعين نتمنى لكم إجازة سعيدة وأوقات سعيدة، ونرحب دائما بتواصلكم ويانا 0922 3151515 وخلكم ويانا.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

يسعد صباحك مستمعينا، متواصلين وياكم، نصبح لكم بالخير والنور والسرور، ونشكر لكم هذه المشاركات الجميلة ويانا اليوم بيسعد صباحك. وبما أن اليوم الجمعة ويعني المزاج رايق، نتمنى لكم درب السلامة وإن شاء الله تقضون إجازة حلوة ويا كل الناس اللي تحبونهم. خليل محمد من عمان يكلمنا من السلطنة، يقول يسعد الله صباحكم، دائما متألقين، الله يسعدكم جميعا وحفظكم الله من كل سوء، ربي يسعد صباحك. أيضا عندنا تواصل، يقولون فيك العام وانتم بألف خير، ومن تقدم لآخر صباح الورد، واللي يبي يدخل ويانا السحب ضروري الاسم يكون موجود. طبعا ما بقول بعد دقائق، شوية ثواني كذي وبنسحب بإذن الله، بنشوف منو اللي بيفوز ويانا اليوم. ونذكركم مستمعينا أن بجميع برامجنا عندنا جوائز نقدية مقدمة من إذاعة الفجيرة بهذه المناسبة، بمناسبة 20 عام على تأسيس الإذاعة. بيت العائلة، هايوي، ودردشة، وأكيد كل البرامج وخلال إجازة نهاية الأسبوع. واللي فاز أو فازت ويانا اليوم يسرى الداودي، ألف مبروك لك يا يسرى بالبركة. واللي ما فاز ويانا نفس ما قلنا باقي البرامج إن شاء الله بتفوزون وياهم، وإن شاء الله كذي يكون يومكم سعيد وإجازة سعيدة نتمناها للجميع مستمعينا، على أمل بإذن الله نلتقيكم بيسعد صباحك بحلة جديدة وفقرات جديدة بإذن الله يوم الاثنين مع بداية الأسبوع. تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك، رافقكم خلال ساعات الصباح من 7 لين 10 في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع. اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الاعزاء، واهلا بكم الى نشرة الاخبار، ابدأها بابرز العناوين. محمد بن راشد بقيادة أخي محمد بن زايد، الإمارات رسخت ريادتها عالميا. ولي عهد الفجيرة يشهد جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة. الهوية والجنسية تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوما لتعديل أوضاعهم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات. وقال سموه بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمس الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانب آخر، وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة هم نصيب عبيد بن سبيت، محمد سالم الزحمي، وراشد الزيودي، وعمار السدراني، وفارس البلوشي، وهدى آل علي، لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة من مختلف الألعاب الرياضية. شهد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الذي أقيم على امتداد يومين في مركز أدنك أبوظبي، حيث نال 1066 خريجا وخريجية درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ودكتور في الطب. أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي أنيليز فرنيليند وزيرة العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا أمس بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية للإنتربول، اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. واصلت دولة الإمارات دعم

المتضررين من آثار زلزال مقاطعة سارانغاني في الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة. وفي هذا الإطار وزع فريق الاستجابة الإماراتي في حضور سعادة محمد عبيد القطام الزعابي سفير دولة لدى الفلبين نحو 700 سلة غذائية و500 جالون مياه صالحة للشرب على الأسر المتضررة في المقاطعة بالتنسيق مع الجهات المحلية. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة التي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة مهلة لمدة 30 يوما لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 من يونيو 2026 ولغاية 9 من يوليو 2026. أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان رئاسة في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو تبني التقنية المتقدمة وتوظيفها في تطوير العمل المؤسسي شخصية زايد المتحدث الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهدف المساهمة في التعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الاستراتيجية وأنشطته الدولية عبر أدوات رقمية مبتكرة. وتقدم المبادرة نموذجا جديدا للتواصل المؤسسي من خلال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لإيصال المحتوى والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وميسر يواكب تطلعات المستقبل ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور. تنطلق فعالية البرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة في نسخته السابعة خلال الفترة من 13 من يوليو إلى 13 من أغسطس المقبل، ليواصل مسيرته في تنظيم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تنمية قدرات أفراد المجتمع واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية. وننتقل إلى الملف الإقليمي والدولي، حيث يدين وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي بالبلاد. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن

0: يسرى اليوم الجمعة لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. كشفت شرطة نيويورك التواجد الأمني عقب حادث تبادل ناري في تايم سكوير أسفر عن إصابة شخص بطعنة واحتجاز مشتبه به يبلغ من العمر 17 عاما، وأكدت السلطات أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات، فيما نقل المصاب البالغ 26 عاما إلى المستشفى وحالته مستقرة. في الملف الاقتصادي، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مشروع السمح السكني الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تبلغ 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية مخصصة للمواطنين. ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى جمهورية أوزبكستان وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 16 إلى 18 من يونيو برعاية فخامة الرئيس شوكة ميردياييف، وبمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية والشركات العالمية. تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنسبة 0.5% إلى نحو 4189 دولارا للأوقية، متجهة نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي. وفي الملف الرياضي، فازت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد عن العنصر النسائي بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية 2026-2028 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عقد أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بلوتافيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصول عربية كمال تسالي. حقق منتخب كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، يتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما فازت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتدفع رصيدها إلى 4 نقاط. وفي المجموعة الأولى، تأهل منتخب المكسيك إلى دور 32 بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، متصدرا المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تعادل منتخب جنوب أفريقيا وتشيك بهدف لمثله. وفي حالة الطقس، في الفجر اليوم الجمعة صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. عند درجة الحرارة فقد بلغت في الفجر 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 49%، في دبا بلغت 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 38%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 240 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 11%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 13%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 11%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ميثل منصوري.
1: طبعا حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله بتكون صحب بوجه عام وغائم جزئي أحيانا شرقا، رطب ليلا والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 21.4 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43، والمناطق الداخلية تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية. البحر إن شاء الله بيكون خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم

0: لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع. يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، هذه الأيام نحن في فترة بداية القيض، وهو أشد حرارة من الصيف ومن الأيام الماضية، وتكون فترة القيض 40 يوما تبدأ من 30 وتنتهي في 10 نايروز. در 30 والذي نحن بصدده هذه الأيام، الذي يبدأ في 16 من يونيو ولغاية 25 من هذا الشهر، ويمتاز

0: وهبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة فترة الظهيرة والليل. وفي هذه الأيام يبدأ أصحاب المزارع بالمقيض، بمعنى السكن في البيوت التي يتم إنشاؤها من سعف النخيل بالقرب من المزارع، وتسمى المقيض لأن الأهالي يقيضون فيها فترة الصيف حتى يكونوا قريبين من مزارعهم، وهم يتواجدون بشكل يومي في المزارع لحصاد النخيل، والبعض منهم يذهب للبحر في الصباح الباكر للضغوة. وحقيقة تمتاز إمارة البجيرة والمناطق المجاورة واشتهارها قديما بتواجد العديد من الأهالي الذين يأتون من كافة مناطق الدولة للمقيض، خاصة من المناطق الداخلية والجبلية، وبذلك يكونوا علاقات اجتماعية فيما بينهم. وفي الختام نشكركم على المتابعة وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: أغلبية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: بيت العائلة.
2: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
3: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
4: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة أف أم.
5: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
6: لا.
5: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
6: لا.
5: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
6: يا أخي لا.
5: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
4: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة أف أم. فجيرة أف أم. هنا الفجيرة. مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي و20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرا، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا، فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.

0: لوكال نيوز لوكال نيوز من الفجيرة اف ام.
1: سعيدة جدا بأن أكون على أثير إذاعة الفجيرة بعد كل هذا الغياب. عندما أتحدث عن تجربتي في إذاعة الفجيرة فإنني لا أتحدث عن وظيفة استمرت 10 سنوات فحسب، بل عن مرحلة مهمة من حياتي المهنية والإنسانية تركت في نفسي أثرا عميقا. بدأت رحلتي في إذاعة الفجيرة كمحررة ومقدمة للأخبار والبرامج، وأنا أحمل شغفا كبيرا بالإعلام والرغبة في إيصال رسالة هادفة إلى الجمهور. ومنذ الأيام الأولى أدركت أن العمل الإذاعي ليس مجرد حديث عبر الميكروفون، بل مسؤولية تتطلب الإعداد الجيد.

0: البحث المستمر والقدرة على التواصل مع الناس بمختلف فئاتهم واهتماماتهم. على مدار 10 سنوات أعددت وقدمت العديد من البرامج المتنوعة والأخبار، والتقيت بشخصيات ثقافية وإعلامية واجتماعية مميزة، وتعلمت من كل لقاء وتجربة. كانت لكل حلقة قصة ولكل برنامج تحديات خاصة، لكن النجاح الحقيقي كان في تفاعل المستمعين وثقتهم فيما نقدمه. علمتني إذاعة الفجيرة قيمة العمل والعمل الجماعي خاصة، وأهمية احترام الرأي الآخر والالتزام بالمهنية والدقة في نقل المعلومات، كما منحتني الفرصة لتطوير مهاراتي في الإعداد والتقديم وإدارة الحوار والتعامل مع المواقف المباشرة التي تتطلب سرعة البديهة وحسن التصرف. ولا أنسى اللحظات الجميلة التي عشتها داخل أروقة الإذاعة، حيث تشاركنا النجاح والتحديات والذكريات التي ما زالت حاضرة في ذاكرتي حتى اليوم. لقد كانت إذاعة الفجيرة بيتا إعلاميا احتضن طموحاتي وساهم في صقل شخصيتي المهنية. واليوم وبعد مرور هذه السنوات أنظر إلى تلك التجربة بكل فخر وامتنان، لأنها كانت محطة أساسية في مسيرتي، ومن خلالها أدركت أن الإعلام رسالة نبيلة قادرة على بناء الجسور بين الناس ونشر المعرفة والقيم الإيجابية في المجتمع. تحية من القلب لكل زملاء المهنة، وكل التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق. يمين عبد الواحد، الجزائر.
1: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد بقيادة أخي محمد بن زايد، الإمارات رسخت ريادتها عالميا. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة موانئ الفجيرة. سعود بن صقر يوجه بإعفاء صيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026.

0: مواطنة. الإمارات تواصل دعم متضرري زلزال الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة. بلدية دبي تتألق بجائزة دولية لكفاءتها في إدارة الاتصال خلال أزمة الحالة الجوية 2024. السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تستعرض تاريخ الإمارة وتراثها في معرض بكين الدولي للكتاب. إقليميا ودوليا، بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. مضيق هرمز إلى الفرج وغموض يكتنف انطلاق المفاوضات. مفاوضات عنيدة بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان. دعوة أممية أوروبية لإجراء دولية عاجلة لحماية الأطفال من العنف الجنسي بالنزاعات. إطلاق نار في تايم سكوير يثير الذعر في نيويورك خلال المونديال. فالاقتصاد صقر غباش يترأس الوفد الوطني الاتحادي في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي. موانئ أبوظبي تدشن موانئ نواتهم مقطعي للحلول الرقمية في الأردن. تعاون بين دبي للسيليكون ونون منتس لدعم الابتكار وشركات المستقبل. في الرياضة، الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة بتونس. منى المري أو منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. وفي الرياضة، كندا تفوز على قطر في مونديال 2026. فوز سويسرا على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية لكأس العالم 2026. المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 في كأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: 92.6. السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. هذه الإذاعة التي تمثل حقيقة محطة مضيئة في مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة، والإذاعة لم تكن هي مجرد وسيلة إعلام فقط، بل كانت تمثل حقيقة صوت المجتمع، وتعتبر رافدا ثقافيا وتنمويا، واكب تطورات الإمارة على مدى عقدين من الزمن. يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. حقيقة لعبت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورا بارزا في تفعيل وتنشيط حركة إذاعة الفجيرة من خلال الدعم

0: ما دلالات الاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة؟
1: حقيقة طبعا مع مرور 20 عام على بزوغ إذاعة الفجيرة من سهول شواطئ الفجيرة وجبال الفجيرة الشامخة، ظهر هذا الصوت ليكون صوتا مع أصواته الأخرى في دولة الإمارات وإذاعات دولة الإمارات ودول الخليج والعالم أيضا، ليكون منبر إعلامي حر يعني يغطي كثير من النشاطات والفعاليات، وأيضا يكون هو صوت المواطن وصوت المقيم ما بين رؤية واضحة، ما بين استشراف مستقبل، ما بين تطلعات أيضا لهذه القناة. أكيد طبعا مرور 20 عام هي مرور أكيد مزيد من النجاحات للإذاعة هذه، ومزيد من التطور لكل اللي شاف طبعا الإذاعة بداياتها لحد الحين. أكيد هناك تطورات كثيرة، برامج متعددة، جوائز أيضا كثيرة مرت فيها هذه الإذاعة، وأيضا الصوت كان مسموع بشكل كبير وكان لها صدى وتأثير كثير، وكان أيضا كثير من تشارك في كثير من القرارات والرؤية والاستراتيجية لدولة الإمارات، وتشارك بكثير من صنع قرار سواء كان على مستوى دولة الإمارات وحتى على مستوى إمارة الفجيرة.
0: طيب إذا أثنى عن يعني كيف تصفون هذه المناسبة في سياق مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة بصورة عامة؟
1: أكيد طبعا المسيرة هي مكملة لمسيرة الإعلام في دولة الإمارات. الكل يعرف الإعلام في دولة الإمارات منذ بداياته تطور بشكل كبير، سواء على مستوى الإذاعات وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الصحافة وأيضا على مستوى التواصل الاجتماعي، فتطور بشكل كبير الإذاعات أيضا، وإذاعة الفجيرة حظيت أيضا بتطور وبخطة واضحة وبدعم استراتيجي من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس الإدارة الفجيرة، الحريص دائما على متابعة هذه الإذاعة منذ بدايتها ومنذ نشأتها، وأيضا لا زال حريص على هذه البرامج، نوعية البرامج ومحتوى، وأيضا أن تكون إذاعة مكمل للإذاعات في دولة الإمارات. أكيد طبعا الإعلام بدأت الإعلام الإذاعي في الإمارات يعني أيضا زي ما ذكرت خطوات جيدة، وأيضا تطور بشكل كبير. من البدايات كان يمكن إذاعة وإذاعتين، لكن حاليا نرى إنه ما يقارب من 6-7 إذاعات متنوعة مختلفة، كانت يمكن بعض الإذاعات عامة، هناك أيضا دخلت إذاعات التخصص في كثير من الإمارات الدولة.

0: تبع هيئة المجلة الثقافة الإعلام منذ نشأتها ولا زالت، أكيد هي الذراع الأيمن لهذه الإذاعة، وهي أيضا تضع الاستراتيجية وتضع الخطط الخاصة فيها وتعرضها على أصحاب السمو الشيوخ، وأيضا يكون هناك متابعة كثيرة من سيدي سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الحريص دائما على أن تطور هذه الإذاعة من خلال طبعا كثير من البرامج. هيئة الفجيرة حريصة دائما على أن تواكب برامج حديثة، برامج جديدة، وأيضا تستشف الشارع ماذا يحتاج من هذه الإذاعة، المستمع شو يريد أن يستمع، أيضا تحاول الهيئة توفير كل الأجواء سواء كان من استديوهات، من أجهزة، من البرامج، دعم بشكل كبير في هذه المحتوى أيضا، وأيضا من الموظفين والمتخصصين في الإذاعة. الهيئة سعت أن تكون هذه هي عوامل مكملة وعوامل أساسية لتطوير الإذاعة، وفعلا السنوات الماضية من يمكن 3-4 موظفين أصبح عندنا عدد كبير من الموظفين في إذاعة الفجيرة، أصبحت الأجهزة متغيرة متطورة، ودائما تحرص الهيئة على أن تستقطب كفاءات جيدة وأيضا تستقطب معدات وأجهزة حديثة، لأن هذه الأجهزة تساهم في تطوير الإذاعة وتساهم في نقل الصوت بشكل أفضل للمستمع، وهي أيضا أداة من أدوات زي ما قلت الإعلام الموجود حاليا.
1: وهذا نشهد له في مجال التحول الرقمي أو تحول المحتوى الرقمي بكل تأكيد.
0: أكيد طبعا نحن دائما قلت الهيئة تسعى أن يكون تطور الإذاعة بشكل كبير، فالمحتوى الرقمي وأيضا الـ AI حاليا موجود في الإذاعة، الكل يعرف أنه لا يمكن أن تستمر الإذاعة حسب الصوت السابق، لا، تغيرت البرامج وتغيرت المعطيات وتغيرت القنوات وتغيرت أيضا حتى الأجهزة والبرامج، هناك أجهزة حديثة طبعا. أكيد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والـ AI يعني دخل بشكل كبير في 5 سنوات الأخيرة، أيضا الإذاعة الفجيرة واكبت هذا التطور وهذا التحدث وأصبحت يعني تقنية بشكل كبير.
1: طيب كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة في الفترة القادمة؟ إن شاء الله يمكن يعني هناك الكثير كما ذكرنا من التحولات في مجالات مختلفة، والمنطقة حقا تشهد الكثير من التطورات في المجالات الاقتصادية والمجالات السياحية وغير ذلك، يعني كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة؟
0: حقيقة رغم يعني تغير المستمع، لأن الإذاعة هي المستمع، فتغير أذواق المستمع، المستوع ما أصبح فقط هي الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة اللي يستشف منها الآراء والأفكار والمعلومات والأخبار، هناك مختلف الوسائل وخاصة حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الإذاعة وهي المحرك الرئيسي وهي يعني القناة الرئيسية اللي ممكن يسمع منها كثير من ما يهم شؤونه سواء المجتمعية الاجتماعية الأسرية فيستمع فيها. نحن في هيئة المجلة الثقافي العام بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو مجلس المجيرة حريصين على أن تكون إذاعة متطورة الفترة القادمة، أيضا هناك خطة إذاعية مختلفة سواء كان في نوعية البرامج، نوعية شكل المحتوى، التواصل مع الجمهور كيف بيكون، وطبعا أكيد هذا من خلال يعني خطة دورة برامجية متنوعة ومختلفة تواكب فيها التطورات، وأيضا نواكب فيها المستمع. من هو المستمع؟ المستمع أصبح مش ما هو المستمع قبل 20 سنة، اختلف المستمع، اختلف فكر المستمع، اختلف طموحات المستمع، فلذلك احنا كنا حريصين على أن نوصل رسالة واضحة للمستمع فيها الوطنية وفيها العادات والتقاليد، فيها أيضا الأخبار، فيها كثير من البرامج المتنوعة. فأعتقد الخطة القادمة برؤية واضحة واستراتيجية واضحة نحو نقل الإمارة لكثير، الكل يعرف إمارة الفجيرة تغيرت حتى في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياحية، فلذلك إذاعة الفجيرة تواكب هذا التغير وتواكب هذه الضفرة الاقتصادية والتجارية وأيضا التراثية والسياحية في إمارة الفجيرة من خلال برامج متنوعة ومختلفة.
1: يمكن برزت إمارة الفجيرة في تفعيل الجانب الثقافي، يمكن ثقافيا إمارة الفجيرة ظهرت ظهور واضح جدا جدا من خلال المنتديات، من خلال المؤتمرات، من خلال مهرجانات، مهرجان الدراما، مهرجان الفنون. إذن يعني ما دور الإذاعة إن شاء الله في دعم المبادرات الثقافية والوطنية في الإمارة وفي الدولة بصورة عامة؟
0: حق شوف الإذاعة هي زي ما قلت هي عنصر رئيسي من عناصر الترويج والتسويق وأيضا نقل المعرفة للجمهور وللمستمع، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه إمارة الفجيرة فعلا في السنوات الأخيرة بمتابعة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خطوات كثيرة في مجال الاقتصاد والسياحة وأيضا التراث والثقافة، برامج، أنشطة، فعاليات، مؤتمرات عالمية، حضور عالمي، توقيع اتفاقيات، جوائز عالمية، كل هذه فعلا هي يعني ضفرة يعني جيدة لإمارة الفجيرة بتوجيهات ودعم القيادة، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه الضفرة من خلال تغطية جيدة، برامج جيدة، وليست فقط نقلها للمستمع داخل إمارة الفجيرة ولا أيضا داخل دولة الإمارات، بل المستمع في الوقت

0: الوطن العربي اللي تصله إذاعة الفجيرة. طبعا إذاعة الفجيرة تصل للمستمع في مستوى العالم من خلال التقنيات الحديثة حاليا، من خلال هاتف الشخص نفسه يستمع لإذاعة الفجيرة في أي مكان في العالم. فلذلك حريصين على نقل هذه الثقافة الموجودة في إمارة الفجيرة، التنوع والمهرجانات والفعاليات، نقلها للعالم من خلال أن هناك نقطة ضوء جديدة في إمارة الفجيرة، وهي الثقافة والسياحة، وأيضا الإعلام له دور كبير في تطور هذه الجوانب.
1: نعم، ونحن نختتم هذا اللقاء كلمة أخيرة بالنسبة للموظفين موظفي ذات الفجيرة العاملين فيها، وللجمهور بصورة عامة، وخاصة أن الجمهور حقا يعني حريص جدا على متابعة الإذاعة وبرامجها.
0: حق شوف الرسالة اللي لموظفين إذاعة الفجيرة، نشكرهم شكر جزيل. في بعضهم كانوا مؤسسين هذه الإذاعة ولا زالوا معنا، وإحنا نعتمد عليهم اعتماد بشكل كبير. أعتقد العنصر الرئيسي في مكونات هذه الإذاعة هو الموظف الموجود بشكل دائم من خلال سواء كان مذيع، معد، منتج، مخرج برامج. فأعتقد كل هذه الأمور هو فريق عمل متكامل. إحنا لما نسمع صوت طالع عبر أثير إذاعة الفجيرة هو صحيح صوت، ولكن هناك وراء جنود مجهولون، فريق عمل متكامل قدم هذا الصوت بشكل أفضل، قدم صورة جيدة للمستمع. وأيضا إحنا طبعا نقول للمستمع صوتك مسموع، فلذلك إذا أي مستمع عنده آراء مقترحات، وإحنا طبعا أكيد أبوابنا مفتوحة لبرامج تهم الشارع وتهم المستمع، ونحرص على أن نطور مكونات دولة الإمارات، مكونات الاجتماعية والثقافية والأدبية من خلال الإذاعة، ومن خلال هي قناتكم وقناة الفجيرة هي قناة المستمع وقناة الجميع.
1: لعبة الهيئة دور كبير جدا في تدريب الكوادر سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو في كل يعني وسائل الإعلام في داخل إمارة الفجيرة.
0: حاجة شوف موضوع تدريب العاملين فيها وتطويرهم هذا يعني نشاط مهم عندنا في إذاعة الفجيرة، وخاصة أن وجدنا كثير من المذيعين الموجودين حاليا سواء في

0: نحرص على تطوير هذه الشباب والشابات ونحرص على تطوير قدراتهم بشكل كبير. أكيد موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI والأجهزة والبرامج أيضا هذه هي داعمة لفريق العمل الخاص بالإذاعة. أعتقد احنا أيضا حريصين على أن يكون هناك توازي ما بين التقنيات ما بين العنصر البشري، فحريصين على تطوير الاثنين العنصر البشري والتقنية، فلذلك هم ركيزة أساسية من ركائز تطور الإذاعات في الفترة القادمة.
1: نعم حقيقة يعني كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء أن هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام لعبت دورا كبيرا جدا جدا في تأهيل وتدريب حقيقة الكثير من الكوادر، ويمكن الإذاعة دائما ما تسعى إلى تقديم محتوى هادف من خلال مجموعة من البرامج تجمع بين التثقيف والترفيه، ونحن نفخر بهذه الإذاعة اليوم حيث استطاعت أن ترسخ مكانتها كمنصة إعلامية مؤثرة تعكس هوية الفجيرة الثقافية والتراثية وتواكب في الوقت ذاته الفكر والتطور الإعلامي الحديث. نحن شاكرين لسعادة الناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هذه الإضاءة والإضافة حول إذاعة الفجيرة.
0: شكرا لكم، واعتقد ان المرحله القادمه مرحله مهمه في اذاعه الفجيره من ناحيه التطوير زي ما ذكرت وايضا التحديث، فلذلك نتمنى ان نكون ايضا اعوام قادمه لاذاعه الفجيره وفق استراتيجيه واضحه ونهج واضح من خلال مكون رئيسي من مكونات الاعلام في دوله الامارات.
2: 16 يونيو الفجيره FM 20 عاما من الابداع.

0: الخامسة تماما
1: تمام، والثانية
0: الواحدة تماما،
2: الثانية تماما،
0: السادسة تماما،
2: بتوقيت الفجيرة،
0: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة، للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام. هنا الفجيرة مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرها، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا.

0: فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: كيف بدت الحكاية؟ حكايتي مع الإذاعة. أتذكر اللحظات الأولى قدام الميكروفون اللي امتزج فيها الشغف بالرهبة والحلم بالمسؤولية. الثواني كان فيها صمت وضحك وارتباك. أتذكر تفاصيل الاستديو والحوار اللي دار والضيوف، وأتذكر أنه كان برنامج رياضي. أقحمت بالمشاركة فيه بطريقة جدا جميلة، وسبحان الله تكلمت وحاورت الضيف الموجود، وكانت ثواني، لكن بالنسبة حقي كانت ثواني طويلة جدا. لكن التشجيع اللي لقيته والدعم خل الواحد وده أنه باكر بعد يكون في برنامج ويرد يقدم أو يشارك بطريقة أجمل. طبعا يومي كان يبدأ في الإذاعة من الساعة 7 لين الساعة 10، وبعدها أرد دوامي، وقتها كنت موظفة في ديوان حاكم لبجيرة ربي حفظه، وأخلص دوامي في الديوان وأنتظر صباح جديد يجمعني مع المستمعين والمستمعات.
0: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا.
1: وهذه الرحلة أكيد فيها مراحل وأجزاء جميلة، وأقدر أقول أن الجزء الأجمل في رحلتي في إذاعة البجيرة هم المستمعين والمستمعات. أجمل ساعات ومواقف وذكريات عشتها ومريت بها مع المستمعين والمستمعات يعني ما أقدر أوصفها بعبارات. بعدي أتذكر أسماءهم، وبعدي أحفظ أصواتهم وأتريى رسائلهم ومشاعرهم الحلوة. كلمة شكرا ما توفيهم حقهم، لكن هي تحية وشكر من القلب لمستمعينا من داخل وخارج الإمارات، الصغار والكبار لهم الاحترام والود، هم اللي منحوني الكثير عشان استمر. عندي ذاكرة خضراء بمكالماتهم الحلوة، تواصلهم، تعليقاتهم، هداياهم الجميلة اللي وصلت للاستديو، سؤالهم، متابعتهم، شعور يخلي القلب يبتسم. ربي حفظهم ويوفقهم إن شاء الله وين ما كانوا، ويتموا دائما هم شركائنا في النجاح في إذاعة البجيرة.
2: للصباح حكايات نسردها لكم مع كل إشراقة شمس، نتشارك وياكم قهوة الصباح، نتبادل أحاديث عن الحياة، ونرافقكم في مشاوير بداية كل يوم جديد. في الفجيرة هذا الصباح، مع شيخ المسماري وعواطف محمد، من 7 حتى 10 صباح. 7

0: قدمت برامج كثيرة في إذاعة البجيرة، منها نسايم الصباح وبرنامج سبع الصبح، أقرب قريب، تو النهار، وكشتة، ونيس الدرب، برنامج شعر ونغم وصوغة. وكل برنامج له قصة ومكانة أكيد في قلبي. وعلى مدى السنوات اللي طافت أقول أن برنامج شعر ونغم كان وبيظل مختلف، اختلاف المادة الشعرية والأدبية المقدمة، واختيار الأغنيات والقصايد اللي تبث في البرنامج، وأيضا هذا الاختلاف في فوز إذاعة البجيرة بجائزة الدرع الذهبي عن فئة البرامج المنوعة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بدورته السادسة في عام 2017. أما برنامج صوغة، البرنامج التراثي، أقول أنه الأقرب إلى قلبي، كونه مرتبط بهويتي، بعبق الماضي، أصالة المكان ودفء الحكايات. أحس أنه رسالة وفاء للآباء والأجداد وذاكرة الوطن. يعني أحس أنه أحرس جزء من هويتي مثل أي قلب ينبض بحب الإمارات. وبرواية أخرى أقدر أقول أني حارسة التراث.
1: أسئلة والغاز ورمس تلوليين ومكان في الذاكرة بنتوقف عندها كل سبت، بنقلب تفاصيل حياة أجدادنا وبنتذكر شعرهم وبنسمع أغانيهم في برنامج المسابقات التراثي صوغة صوغة مع شيخ المسماري.
0: وفي هذه الرحلة، رحلة مسيرة إذاعة البجيرة وكوني أحد الأصوات في هذه المؤسسة الجميلة، لابد أن نحن نذكر رفاق الأثير، الأصوات التي كانت هنا والتي ما زالت تشاركنا لحظات الفرح والعمل والتعب والتنافس والتميز. فشكرا لكم، لحظات بتتم في خزائن الذاكرة كبصمات أصواتكم الخضراء. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. ما بأذكر أسماء لأن أخاف أنسى حد. شكراً أن أنتم كنتوا داعمين، كنتم مساهمين، كنتم أصوات جميلة، كنتم أصوات تحمل مسؤولية الكلمة، وتركتم بصمات في قلوب كل من استمعوا إلى إذاعة البجيرة.
2: شعر ونغم، وتر وناي، أبيات وموسيقى. في شعر ونغم نختار قصائد عانقها الحب، لحنها القلب، وننشدها معا على البجيرة FM. ساعة نهامس فيها أرواحكم ونلامس أحاسيسكم ببوح مقفى وجمل موسيقية. نبدأ بشراع الهوى نعلي، ونسمر في بحر الشوق، اشحل والزمن خلي.
0: في هذه المناسبة بكل صدق أقول الإذاعة مو بمجرد مؤسسة إعلامية، هي بيت للمواهب ومدرسة للتجارب وذاكرة تحفظ أصوات الناس. 20 عاما مضت وما زالت الحكاية مستمرة، وما زال هذا الميكروفون في إذاعة الفجيرة شاهدا على قصص النجاح والتميز والعطاء. فشكرا لكل من أسهم في مسيرة الإذاعة من مؤسسين وإدارات وزملاء وشركاء ومستمعين. وكل عام وإذاعة الفجيرة صوت لا يشيخ وذكرى لا تغيب، تبقى إذاعتنا نابضة بالحياة وفية لرسالتها قريبة من الناس وذات أثر. 20 عاما ليست مجرد أرقام تسجل في تقويم الزمن، بل حكاية عمر كاملة كتبتها أصوات آمنت برسالتها وقلوب أخلصت لميكروفونها، ومستمعون جعلوا من الإذاعة جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية. رحلتي في إذاعة الفجيرة ليست مرحلة من العمر، بل عمري الأجمل. شيخ المسماري.
3: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد بقيادة أخي محمد بن زايد، الإمارات رسخت ريادتها عالميا. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة موانئ الفجيرة. ولي عهد الفجيرة يشهد جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة. ذياب بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة لعام 2026. الإمارات تواصل دعم متضرري زلزال الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة. الهوية والجنسية تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوما لتعديل أوضاعهم. مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة يطلق شخصية زايد متحدثا رقميا مدعوما بالذكاء الاصطناعي. السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تستعرض تاريخ الإمارة وتراثها في معرض بكين الدولي للكتاب. قيضنا كل خير مبادرة في الفجيرة لحماية العمال خلال الصيف. إقليميا ودوليا، بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. مضيق هرمز إلى الفرج وغموض يكتنف انطلاق المفاوضات. مفاوضات عنيدة بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان. البيت الأبيض يعلن تأجيل سفر جيدي فانس إلى سويسرا. دعوة أممية أوروبية لإجراءات دولية عاجلة لحماية الأطفال من العنف الجنسي بالنزاعات. إطلاق نار في تايم سكوير يثير الذعر في نيويورك خلال المونديال. في الاقتصاد، خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمح السكني بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم. صقر غباش يترأس وفد الوطني الاتحادي في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي. الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوزبكستان. النظام الموحد للحماية التأمينية يدعم استقرار الموظفين الخليجيين ويعزز وحدة المواطنة. تعاون بين دبي للسيليكون ونون من تسلي دعم الابتكار وشركات المستقبل. الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار. في الرياضة، الفجر يتعاقد مع بولاتوفيتش لقيادة الذئاب. الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة بتونس. منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. فوز سويسرا على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية لكأس العالم 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: مضحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغان لا تنسى.
1: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
2: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
1: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير،
3: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
2: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
1: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
2: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة. 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
1: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
2: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
1: 16 يونيو
2: 20 عاما من الإبداع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

إلهنا وإله كل شيء يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم وقو عزيمتهم، وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

قامت عقده يذل.

الفجيرة FM 92.6.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين. اللهم ثبت قلوبنا على حبك وطاعتك وتقواك، وأنعم علينا بمغفرتك ورضاك والفوز بجنتك، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع إبراهيم بن طاهر المحرزي بمنطقة عسمة بإمارة رأس الخيمة. وخطبة اليوم بعنوان رعاية كبارنا، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن علي عبد الله الحسني.

الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والجلال، جعل إكرام الكبار من كريم الخصال. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،

الذين هم محسنون. أيها المؤمنون، في أحد المواقف النبوية العظيمة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه، وكان شيخاً كبيراً، يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ ألا ما أعظمه من موقف، ألا ما أعظمه من موقف! يعلمنا فيه صلى الله عليه وسلم تقدير الكبار واحترامهم، فهم من خير الناس عند ربهم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا؟ وإذا كانت هذه منزلتهم عند الله، فإن توقيرهم من تعظيمه جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فلا يليق بمؤمن أن يفرط في حق الكبير أو يبخسه ما له من المكانة والتقدير. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعلم

فليس منا. وكيف لا نقدرهم؟ وكيف لا نقدرهم وقد جعل الله البركة معهم؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فالله الله فيهم، الله الله فيهم. تفقدوهم قبل أن تفقدوهم، تفقدوهم قبل أن تفقدوهم، واجلسوا إليهم قبل أن تجلسوا عند قبورهم. أجلسوهم وسط أسركم وبين أحفادهم لتؤنسوا حياتهم وأنصتوا لحديثهم، ولا تنشغلوا بهواتفكم عنهم، ولا تسبقوهم بالكلام، ولا تسبقوهم بالكلام، مقتدين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصغر القوم حين بدأ بالكلام: كبر كبر. وهذا ما دأب عليه الصحابة رضي الله عنهم. فها هو سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: لقد كنت غلاما أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. وتابعوا علاج كباركم، وتابعوا علاج كباركم، ولا تحملوهم ما يشق عليهم من العبادات، ولا تحملوهم ما يشق عليهم من العبادات، فقد خفف الله عنهم وأنزل أحكاما تناسب أحوالهم، وعلى الذين يطيقونه فدية. وأطيبوا لكباركم الكلام، فكلما تقدمت أعمارهم رقت قلوبهم، فاحذروا أن تكسروا خواطرهم، فاحذروا أن تكسروا خواطرهم بنظرة أو تجرحوهم بكلمة. وتأملوا أمر خالقكم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده.

0: إن في توقير الكبار تقديرًا لحكمتهم وخبرتهم، تقديرًا لحكمتهم وخبرتهم التي تنتفع بها الأجيال، فهم موضع مشورتنا وذاكرة مجتمعنا، وهم السواعد التي بنت والنفوس التي أعطت ولم تنتظر جزاءً ولا شكورًا. وحقهم علينا، وحقهم علينا تمام الوفاء والعناية وحسن الاهتمام والرعاية، وأن نغرس في أبنائنا أن احترامهم دين ودين، كما في الحديث الشريف: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأي معروف أكبر من معروف كبارنا الذين أفنوا أعمارهم في تربيتنا وبناء الوطن. لذا كان إكرام الكبار من صميم هويتنا الإماراتية التي توجتها عناية قيادتنا الحكيمة بهم وفاءً ورعايةً لهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بارين بكبارنا، اللهم اجعلنا بارين بكبارنا موفين بحقوقهم، وأسبغ علينا فضلك ولا تحرمنا أجرك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن يغفر لكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنوات الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من جامع إبراهيم بن طاهر المحرزي بمنطقة عسمة بإمارة رأس الخيمة، وكان عنوان الخطبة رعاية كبارنا. قدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري. وفي ختام هذا النقل المباشر نشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأنقل لكم تحيات المخرج ضياء العدوي، وهذه تحياتي محمد غانم مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفجيرة FM 92.6.

الله الرحمن الرحيم، ولا استعانة إلا به، والحمد لله رب العالمين، ولا استزازة إلا منه، وبعد. فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان. منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ذي، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول إيه إلا إبليس كان من الجن. إذا كل قصة جاء عشان تعمل إيه، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين، في قصة إيه، في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم، تقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والخطاب لعامة الناس، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم. فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله. هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن ونشأت من مكروه.

قلب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي. البويضة حية من حية وهي أمي، وبرضو أبي ببويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية مكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، مطمورة في مين؟ مطمورة في آدم. إذن فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقولوا عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بيلنا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم إيه؟ ومن خلفهم وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائلهم. أدي منهجه في الإيه؟ في الإغواء. والمنهج الثاني طب دي من الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة. الله. إذن فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصة جديدة. كل الصور دي ما جابش خلقت من إيه؟ إنما جاب لقطة من طين، بشرا من طين. إني خالق إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا، يبقى ده إذن من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب. الله. يبقى إذن برضو بتكون مرحلة. إذن فالتكرار إما أن يكون للإعلام الأول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، وإما أن يكون لإيه؟ للتعليم، تعليم آدم الإيه؟ الأسماء. وإما أن يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية آدم. قال والجن خلقناه من قبل من إيه؟ من نار الإيه؟ السموم. وإما أن يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى جاب

الله. إذن كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شحوم القصة، لحم القصة، غدد القصة كتير، كل واحدة هنا إيه؟ متنطرة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه امتنع عن السجود لانه من الجن. دي شرحت لنا حته ان ازاي يبقى من الملائكه ويعصى ومش يعصى والى طرحت صوره الكهف مغطيه، الا ابليس كان من الايه من الجن. ادي غطت لنا ايه، غطت لنا حته كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد، الا في ايه الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، وقال لا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم والمسند اليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مره ومنفي مره، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكروا ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس، والفعل هو ايه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبته مره ومنفيه مره اخرى، مع ان القائل ايه؟ قل حكيم، والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهه تبقى منفكه. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه، افتكروا كويس، وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرميه لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. إذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ايه؟ يعني أن النفي ورد على معنى والإثبات ورد على إيه؟ فكأن الأمر فيه معنيان. قال لك لأن الصورة التي حدثت في الغزوة أن رسول الله أخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى إذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل أوصلها رسول الله قد تصل إلى كل الجيش؟ أهدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت أي ما أصبت الجيش كله برمية واحدة. إذ رميت إذ أخذت بداية الرملة شوية حصحصها ورميتهم بإيدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الإثبات في موضعه ولا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله. هنا بقى ما منعك أن تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومن المخاطب؟ إبليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى إذن ثبت في السجود هنا، في سجود وفي اثبات له وفي نفي. لكن منع هنا تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود، يعني مش كده؟ وما منعك من ان لا تسجد منع من ان لا، يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى إذن الآية هتديني إيه؟ خلاف في الإسناد. نقول له أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب. بعدين إحنا قلنا يا سلام الأسلوب كده بيخاطر النفس البشرية. ده طب لك له المنع ده، أنت تفهم أن المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فليه واحد منعه أن يسجد؟ بقدرات قاهرة راح حيشه كده وقال له ما تسجدش. يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه اللي منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبين السجود؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك؟

0: انك تسجد. طب ومن الجائز ان يكون ما قهروش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببان اتنين. سبب انه كان يريده وان يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه وبتاع، يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. ايه اللي منعك بالاقناع الا تسجد؟ بان اقنعك بالا ايه؟ يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الاول والتاني غطت المعنى مين؟ والتانية، علشان ما يوجدش سبب للمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراني.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.
3: الفصل الثامن، الجزء 13، قمة توصيل العالم العربي الدوحة، 6 مارس 2012. نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى قمة توصيل العالم العربي 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة. وحضر صاحب السمو حاكم الفجيرة والوفد المرافق له افتتاح أعمال قمة توصيل العالم العربي 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة، كما حضر الجلسة الافتتاحية للقمة عدد من أصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول العربية.

0: وأكد سمو أمير قطر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه خلاله الأمة العربية العديد من التحديات المصيرية التي تفرض على الجميع العمل الجاد والدؤوب لحماية مصالح الأمة وإمكاناتها للتأثير في الأحداث التي تمس قضايانا المختلفة. وأكد سمو أمير قطر على ضرورة أن تعي الدول العربية أنه لم يعد بمقدور أحد اليوم أن يتأخر عن مسيرة التطور والحضارة بعد أن أقامت الشعوب المتصلة بالعالم الرقمي بالفعل عالمها وحضارتها وقيمها الجديدة، وطالب بضرورة العمل على رأب الفجوة المعرفية التكنولوجية والرقمية بين البلاد العربية والدول المتقدمة.
1: سيرة حاكم.
0: مغادرة حاكم الفجيرة. وقد بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة قبيل مغادرة سموه للدوحة برقية شكر لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر فيما يلي نصها: صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نغادر أرض بلدنا الثاني دولة قطر أن نعبر لسموكم ولحكومة وشعب قطر عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لما أحطمونا به والوفد المرافق من استقبال حار وحفاوة بالغة ومشاعر أخوية نبيلة صادقة تجسد عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مع تمنياتنا لدولة قطر حكومة وشعبا بمزيد من الرفعة والتقدم، ولسموكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد دوما خطاكم فيما تسعون إليه من خير ورفعة وتقدم لشعبكم الكريم. الوفد المرافق. سمو الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سعيد محمد الرقباني مستشار حاكم إمارة الفجيرة، ومحمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار حاكم إمارة الفجيرة، وجمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى دولة قطر.
1: سيرة حاكم.
0: قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة من 14 وحتى 15 من أغسطس من عام 2012. نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والوفد الرسمي المرافق لسموه في 13 من أغسطس من عام 2012 إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية في مكة المكرمة. وكان في وداع سموه في مطار الفجيرة الدولي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وترأس صاحب السمو حاكم الفجيرة وفد الدولة في اجتماع قمة التضامن الإسلامي التي بدأت في 14 من أغسطس من عام 2012 بقصر الصفا بمكة المكرمة. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعمال القمة التي تشارك فيها 57 دولة إسلامية، وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام القمة على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية والوقوف مع الحق والعدل ونبذ التفرقة، واقترح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض وتكون عضويته ممثلة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وتصدر جدول أعمال القمة الأزمة السورية وأوضاع مسلمي بورما إلى جانب القضية الفلسطينية. والتقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنيات سموه بنجاح أعمال القمة. الوفد المرافق. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري

0: سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
1: سيرة حاكم.
0: القمة العربية 25 الكويت، من 25 إلى 26 من مارس من عام 2014. استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قاعة الشرف بمطار الكويت الأميري عقب وصوله على رأس وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة العربية العادية 25. وكان في استقباله لدى وصوله في 24 من مارس من عام 2014 الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وكان صاحب السمو حاكم الفجيرة التقى أخاه صاحب السمو أمير الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات على جدول أعمال القمة العربية في الكويت. ونقل صاحب السمو حاكم الفجيرة تمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأعمال القمة بالتوفيق والنجاح، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها أمير الكويت لإنجاح القمة، كما أشاد سموه بجهود دولة الكويت ودقة التنظيم وتسخير كل ما من شأنه توفير عوامل النجاح لهذه القمة. وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إن ما ستتمخض عنه القمة من قرارات ستصب بالتأكيد في صالح شعوب الأمة العربية وستحقق تطلعاتها المنشودة.
1: سيرة حاكم.
0: حاكم الفجيرة يهنئ صباح الأحمد. هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على جهوده وحكمته في إدارة أعمال القمة العربية 25 بنجاح، والتي كان لها الأثر البالغ فيما توصلت إليه من قرارات ستسهم في دفع العمل العربي المشترك قدماً وتجديد التزام القادة العرب بإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق مصالح الشعوب العربية وترسيخ أسس التعاون بين الدول العربية. وأعرب سموه في برقية إلى صباح الأحمد لدى مغادرته الكويت بعد أن ترأس وفد الدولة في

0: المرافق له من حفاوة استقبال وكرم الضيافة. وأكد سموه على عمق العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسمو أمير الكويت كل عناية واهتمام، معربا عن تمنياته في ختام برقيته لأمير الكويت بموفور الصحة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار. الوفد المرافق سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي السفير محمد بن نخير الظاهري المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وعارف عبد الله الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بدولة الكويت بالإنابة.
1: سيرة حاكم،
2: تأليف مراد عبد الله الفلوشي، بصوت محمود ربيعي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هاتموان الفجيرة. حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين. القرقاوي: المنظومة الجديدة للعمل الحكومي توجه استراتيجي لتحقيق رؤية القيادة ببناء أفضل حكومة ودولة في العالم. صندوق الشيخ فاطمة المرأة اللاجئة وموانئ أبو ظبي يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة. رنيم الدرويش تحرز لقب بطلة الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي في البحرين. الحرس الثوري يعيد تشكيل نفوذه في العراق بخلايا صغيرة. مقتل 4 جنود إسرائيليين في لبنان ودعوات لفتح أبواب الجحيم. ألغام تغلق الممر الرئيسي لهرمز والسفن تغير وجهتها. الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. غرف دبي تبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مقاطعة أونتاريو الكندية. توقيع اتفاقية بين أبوظبي للاستثمار والطيران المدني وأبوظبي للتنقل بشأن أنظمة التنقل الجوي المتقدم. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يستعرض تحضيرات البطولات الدولية وخطط الذكاء الاصطناعي. الإمارات للدراجات يحافظ على صدارة طواف سويسرا. كندا تفوز على قطر في مونديال 2026، والمكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 في كأس العالم. بهات المجلس.

بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا.
1: أكيد نرحب بجميع متابعينا وين ما كانوا، طبعا درب السلامة للجميع، وأكيد تحياتنا لكم، ومسابقاتنا أيضا مستمرة بمناسبة مرور 20 عام على إذاعة الفجيرة. واليوم عندنا سؤال سهل نورة. اذكر برنامجين من برامج إذاعة الفجيرة تذكرهم أنت، سواء في الفترة الحديثة أو حتى كذلك

0: محمود محمد
1: نورا مبارك
0: يرافقنا عبد العال حيدوكي ووسائل التواصل ويانا
1: على 655-55-16
0: ورقم الواتساب 0922-315-15.
1: مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
0: يا هلا.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2026 والقاضي بتعديل المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1984.
2: وينص المرسوم على إنشاء هيئة موانئ الفجيرة كهيئة عامة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد البجيران الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.
2: جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي وراشد الزيودي وعمار السدراني وفارس البلوشي وهدى آل علي لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم كذلك الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية.
1: وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.
2: وتناولت الجلسة قصص نجاح رياضية ملهمة لأبناء الفجيرة والذين طبعا تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطة طبعا الضوء على أبرز التحدي والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية وكذلك الدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج.
1: واستعرض أيضا نصيب عبيد بن سبيت تجربته الرياضية في ألعاب القوى والتي توجه بتحقيق أول ميدالية أولمبية لدولة الإمارات في منافسات الكراسي المتحركة خلال دورة الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000 في إنجاز تاريخي شكل محطة بارزة في مسيرته الرياضية الإماراتية.
2: كما تحدث محمد سالم الزحمي عن مسيرته في رياضة بناء الأجسام والتي شهدت تحقيقه أول ميدالية ذهبية للإمارات في الألعاب الآسيوية لبناء الأجسام بعد تتويجه بذهبية وزن 80 كيلوغرام في تايلاند عام 2012، مستعرضا أبرز المحطات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
1: وأيضا تحدث راشد الزيودي عن أبرز محطات مشواره الرياضي في ألعاب القوى والذي حقق خلاله ذهبية دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية إضافة إلى أكثر من 50 ميدالية دولية ومحلية، فضلا عن حصوله على المركز الثاني في أحد البطولات الدولية بألمانيا.
2: وتناول عمار السدراني تجربته في رياضة الشطرنج والتي أثبت عن تحقيق ذهبية بطولة العرب للشطرنج والفوز بكأس رئيس الدولة 3 مرات متتالية، إضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل 50 لاعبا في أولمبياد الشطرنج 2024، مؤكدا أهمية المثابرة والتطوير المستمر في تحقيق الإنجازات.

0: وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي عن دور المجلس في تسليط الضوء على النماذج الوطنية الملهمة وتعزيز الوعي المجتمعي بقصص النجاح الإماراتية اللي تمثل مصدر إلهام للأجيال وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز والعطاء.
1: حضر الجلسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين والرياضيين من داخل الإمارة وخارجها.

0: سموه إلى شرح مفصل حول المواصفات المعتمدة في بناء المشروع ومكوناته التي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية، والتي تضم 33 حديقة عامة ومساحات خضراء إلى جانب تشييد جامع بمساحة 1228 متر مربعا يتسع ل 644 مصليا، وأيضا مجمعين تجاريين يتضمنان 38 محلا تجاريا ومسار دراجات بطول 3 كيلومترات، فيما تبلغ مساحة أرض الوحدة السكنية ضمن المشروع 1080 متر مربع بمساحة بناء تعادل 505 أمتار مربعة.
1: وقام أيضا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في مرافق المشروع، اطلع من خلالها على التفاصيل والمواصفات الفنية للبناء والتصاميم الخارجية والداخلية للمشروع، والذي تقوم بتطويره هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة وأحدث المواصفات العالمية.
0: وأكد سموه أن مشروع السمحة السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار وكذلك الازدهار وجودة الحياة، مشيرا سموه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني تجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة، بما يدعم رفاه المجتمع ويمكن الأسرة المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: نظمت بلدية دبل بجيرة بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في البجيرة فعالية صحية توعوية حول الإنهاك الحراري، استهدفت عدد من العمال في مدينة دبا وطمنت إجراء فحوص طبية متنوعة وتقديم أيضا رشادات ونصائح وقائية.
2: وأكدت البلدية أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي لدى فئات العمال وترشيخ الممارسات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفتير اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: متواصلين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل.
2: حياكم الله.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع. اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: تمام الثالثة هنا في الفجيرة، اهلا بحضراتكم الى موجزنا الاخباري. في مجازنا محليا، ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية.

0: شيخة فاطمة تحيي في اليوم العالمي للاجئين صمودة وشجاعة وإصرار المرأة اللاجئة. حمدان بن زايد يؤكد الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين. شرطة الفجيرة تطلق مبادرة أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم في المركبة دون مرافق. أقليمياً ودولياً الحرس الثوري يعيد تشكيل نفوذه في العراق بخلايا صغيرة. غارات إسرائيلية واسعة على لبنان وتدمير منصة قتل الجنود. ألغام تغلق الممر الرئيسي لهرمز والسفن تغير وجهتها. في الاقتصاد، الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. موانئ أبوظبي تطلق خدمات لوجستية متكاملة بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق لتعزيز الربط التجاري. توقيع اتفاقية بين أبوظبي للاستثمار والطيران المدني وأبوظبي للتنقل بشأن أنظمة التنقل الجوي المتقدم. وفي الرياضة، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يستعرض تحضيرات البطولات الدولية وخطط الذكاء الاصطناعي. الإمارات للدراجات يحافظ على صدارة طواف سويسرا. وكندا تفوز على قطر في مونديال 2026، والمكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 في كأس العالم. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرة إخبارية مفصلة، نشرة الرابعة. شكرا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا، مرحبا بكم ويانا اكيد في برنامج بيت العائله. ومسابقتنا اكيد بنبداها من الان، وسؤالنا كان وايد بسيط. سؤالنا يقول اذكر برنامجين سواء من ذكرياتك السابقه ومن الدورات السابقه سواء الرمضانيه او ايضا البرامجيه المتنوعه اكيد على اذاعه تفجير اف ام. واليوم جائزتنا هي 500 درهم، وطبعا وسائل التواصل ويانا سمع اصواتكم على 655 5516، ورقم الواتساب على 0922 315 115.
1: أكيد طبعا نفس ما قلنا أن سؤالنا اليوم بسيط، وما شاء الله أغلب الإجابات اللي وصلتنا في إجابة من تقول برنامج إذاعة الفجيرة، برامج إذاعة الفجيرة كثيرة ومتميزة. صباح الخير يا وطن، كلمات طيبة صوت.

0: فطوركم يا سلام، جابتنا رمضان وفوازير رمضان والليوان والصندوق، ها كلها يعني برامج رمضانية فعلا. والفجيرة تجمعنا من يوسف البدري. يوسف ألف شكر لك يا يوسف.
1: أيضا عندي اتصال، نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: جمعة سعيدة مبارك عليكم.
1: علينا وعليك يا رب العالمين. من ويانا؟
2: نوال.
1: نوال يا نوال. نوال
0: أخبارك يا نوال؟
2: الحمد لله نعم الحال.
1: كيف الحال؟ فاكرة برنامج من البرامج ولا ما فاكرة؟
2: والله فاكرة كثير. صباح الخير يا وطن والليوان وبيت العائلة والكلمة الطيبة.
1: خلاص كافي، كفاية كفاية، بس دخلت السحب يا نوال.
0: إن شاء الله تفوزين ويانا اليوم يا نوال.
1: يا هلا مرحبا، حياك الله يا نوال. ايضا على 655-55-16 مستمعين متابعين سمعوا اصواتكم، ورقم الواتساب 0922-315-15 ونقرا مجموعه من الرسائل.
0: ايضا شذا صالح ابو بكر تقول برنامج الكلمه الطيبه برنامج ديني وبرنامج صوغه وبرنامج بيت العائله. شكرا لك يا شذا على تواصلك ويانا. وأيضا من البرامج اللي وصلتنا اليوم غنايم، حكايات رياضية، وصايا نبوية. احنا مفروض ما نقول أسامي البرامج،
1: احنا نقول إجابات اللي وصلتنا.
0: أيضا مرغني حميدة حسين. شكرا لك يا مرغني. وأيضا عنا رسالة من فارس يوسف البدري يقول برنامج الكلمة الطيبة وصباح الخير يا وطن. طبعا كل البرامج اللي وصلتنا صحيحة وكلكم تدخلون السحب، لكن هناك فائز واحد إن شاء الله بيفوز ويانا اليوم. إذا كلكم قام التواصل ويانا على 655-55-16 على 0922-315-15.
1: مستمرين ولكن بعد الفاصل، خلكم يانا.

متواصلين وياكم مستمعينا على 655-55-16 وعلى 09-22-31-5-15. وسؤالنا اليوم يقول أعطونا 3 أسامي لبرامج إذاعة البجيرة وتدخلون السحب ويانا اليوم. في مسج يقول جمعة مباركة أستاذ حمود وأستاذ نورة، كل سنة وإذاعة البجيرة بمليون خير إن شاء الله دائما في الطليعة، وكل الشكر لكل الفريق اللي يقوم بمجهود رائع وأصبح هذا العمل يملأ حياتنا اليومية من القلب. شكرا لرأة الإمارات إذاعة الفجيرة محمد باسل أبو شامات، شكرا لك يا محمد وعلى تواصلك الطيب.

0: طول اليوم انت اختاري متى تبين، الصبح مساء؟
1: برنامج العائله،
2: بيت العائله، حلو.
1: حكايات رياضيه،
2: حكايات رياضيه بس، خاص خاص، كافي كافي برنامجي.
1: اوكي
2: دخلت السحب،
1: يا رب فوز، سحبي بفوز يا رب.
2: باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله، الله يحفظك يا نجاة.
0: شكرا لك يا نجاة،
2: يا هلا مرحبا. اكيد سؤالنا اليوم سهل جدا، اذكروا لنا برنامجين من برامج اذاعه الفجيره على 655 55 اتصال اخر 55 16. نعم نسيت. الو السلام عليكم. مرحبا.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: معكم اعتزاز الحاج عبد الرحيم.
2: أهلا اعتزاز الحاج
1: عبد الرحيم.
2: عبد الرحيم يا هلا ومرحب. اعتزاز شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله، والله طيبين
2: يا رب دائما وأبدا بإذن الله تعالى. سؤالنا اليوم يقول اذكري برنامجين من برامج إذاعة الفجيرة سواء قديما أم حديثا.
1: صباح رمضان وصباح الليوان.
0: الليوان بروحه بدون صباح،
2: بدون صباح.
1: الليوان وصباح رمضان.
2: يا سلام، دخلت السحب يا اعتزاز.
1: الله يبارك فيك،
0: ان شاء الله تفوزين. الله يحفظك، حياك الله ومع
2: يا هلا ومرحب. يا هلا ومرحب، معظم مستمعيتها متذكرين برامج رمضان.
0: ايضا في مسج يقول صباح الخير يا وطن وبيت العائله وبرنامج الكلمه الطيبه.
2: شوفوا يا جماعه، صباح الخير يا وطن كان برنامج قديم انا بمشي، ولكن الكلمه الطيبه هذا على التلفزيون مو على الاذاعه.
0: ايوه
2: فالكلمه الطيبه ما راح امشي لك.
0: فصباح الخير يا وطن. يلا من مودة عبد المنعم حسين، شكرا لك يا مودة.
2: يا هلا ومرحب. إذا سؤالنا مثل ما قلنا على 655 55 16 سماع أصواتكم، وأيضا على الواتساب 0922 315 15. اذكروا برنامجين من برامج إذاعة الفجيرة، وجزتنا اليوم هي 500 درهم مقدم إذاعة الفجيرة في مناسبة مرور 20 عاما على انطلاق الإذاعة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرسك.

عزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفتير FM.

0: الطبيخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
2: ومن رأى ليس كمن سمع.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم في بيت العائلة، ووصلنا لنهاية برامجنا لليوم، وأيضا الوقت اللي نعلن فيه عن اللي فاز أو اللي فازت ويانا اليوم.
1: اعتزاز الحاج عبد الرحمن المبروك، فاز ويانا ب 500 درهم، وهار ذكري ما فاز ويانا. وأكيد لا تنسون أيضا برنامج هاي واي مع زملائنا عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم، بيكون أيضا كذلك عندهم مسابقة وأيضا كذلك منافسات جديدة وسحب جديد وفائز جديد بإذن الله. فلهنينكم وصلنا للختام،
0: نلاقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الوقت ونفس الموعد.
1: كنت وياكم محمود محمد
0: ونور مبارك،
1: رافقنا عبد العال حيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيد، نتمنى لكم معي دعاية تفجير FM.
0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

0: 92.6.
1: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
2: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين.

ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية. شيخة فاطمة تحيي في اليوم العالمي للاجئين صمود وشجاعة وإصرار المرأة اللاجئة. محمد القرقاوي يؤكد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تحقق رؤية القيادة بأفضل حكومة ودولة في العالم. إقليميا ودوليا، غارات إسرائيلية واسعة على لبنان وتدمير منصة قتل الجنود.

أهلا بحضراتكم. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في

المحافل الرياضية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي، راشد الزيودي، عمار السدراني، فارس البلوشي، هدى العلي، لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم قطاع الرياضة وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية. وتناولت الجلسة قصص نجاح الرياضية ملهمة لأبناء الفجيرة الذين تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطة الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج. حيت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيت صمودة وشجاعة وإصرار ملايين اللاجئين حول العالم، ولا سيما النساء اللواتي يواصلن التغلب على تحديات استثنائية بينما يقمن برعاية أسرهن ويسهمن في خدمة مجتمعاتهن، إذ تواجه النساء اللاجئات ظروفاً قاسية تفرضها طبيعة أماكن اللجوء سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، قالت إن هناك الكثير من الحالات التي لا تتوفر فيها للنساء أبسط مقومات الحياة، ما يتطلب توفير الدعم والمساندة لهن ليستطعن أحداث تحول حقيقي في حياتهن وحياة عائلاتهن والاستقرار والعيش بكرامة. وأكدت سموها أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يواصل التزامه بتمكين النساء اللاجئات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب وبناء المشاريع الاقتصادية وتقديم برامج التوعية والخدمات الصحية. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، أكد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة حفظها الله في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم، ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد الذي نظمته ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي بمشاركة 600 موظف من الجهتين، حيث استعرض اللقاء مستهدفات المرحلة المقبلة من التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد وآليات تطوير نماذج عمل جديدة تسهم في رفع الكفاءة الحكومية وتعزيز جودة المخرجات وتسريع الإنجاز ودعم اتخاذ القرار. إقليميا ودوليا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لحزب الله في سهل البقاع، وذلك ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرا أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات. وأضاف الجيش في بيان اليوم الجمعة أن قواته نفذت خلال الليل سلسلة غارات استهدفت أكثر من 80 هدفا شملت مراكز قيادة ومواقع إطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان سواء داخل المنطقة الأمنية أو خارجها. وبحسب البيان أسفرت الغارات عن مقتل عشرات من عناصر حزب الله الذين كانوا موجودين في
المركزين القياديين المستهدفين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات جاءت ردا على ما اعتبره انتهاكات متواصلة.

مراسلة وصارخة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد الكتيبة المدرع 52 إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان وفق ما أفادت به وسائل أعلام إسرائيلية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة. وأوضح نتنياهو في بيان له في أعقاب الهجوم الذي شنه حزب الله والذي يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وجهت الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لضرب حزب الله بقوة. وأضاف نتنياهو قائلا هجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 هدفا إرهابيا وقضى على عشرات المخربين. واستمرارا لذلك هجم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقرات تابعة لحزب الله في البقاع. وتابع نتنياهو توجيهات واضحة، إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودنا أو أراضينا، وستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا لقاء هذه الهجمات. وذكر أن الجيش سيعمل على إحباط أي تهديد يمس قواتنا وأراضينا، وشدد على أنه بشكل لا لبس فيه ستبقى إسرائيل في الشريط الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة من أجل حماية بلدة الشمال الإسرائيلي. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات على جنودها أو على أراضيها، وستفرض ثمنا باهظا جدا على حزب الله مقابل هذه الهجمات. أغلق الممر الملاحي المركزي في مضيق هرمز بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا، ما أجبر السفن التجارية وناقلات النفط على استخدام مسارين بديلين عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. ونقلت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول بحري استنادا إلى بيانات منظمة إنترتانكو التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين أن الممر الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا إلى حين الانتهاء من عمليات إزالة الألغام. وقال المدير البحري للمنظمة فيليب بيلشر إن حركة الملاحة تتواصل حاليا عبر ممرين بديلين، أحدهما شمالي يمر عبر المياه الإيرانية والآخر جنوبي عبر المياه العمانية، مؤكدا أن كلا المسارين مفتوحان بالكامل أمام السفن. نظرة متابعينا على أخبار الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق بعد أن بدأت ناقلات نفط في عبور مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال التعاملات انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.68% إلى 78.31 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا

0: دولارا للبرميل، وينتهي عقد يوليو، وهو عقد شهر أقرب استحقاق يوم الاثنين. وبلغ سعر عقد أغسطس الأكثر تداولا 75.06 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 79 سنتا. تراجع الخمان لأدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس أمس الخميس، بعدما عبرت ناقلات عدة من بينها ثلاثة ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل من النفط الخام المضيق بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بينهما. ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج بالشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبة الأمريكية على النفط الإيراني، ما سيضيف المزيد من الإمدادات. إلى الرياضة، حسمت المكسيك مقعدها كأول المتأهلين إلى دور 32 في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. قال أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والمقرر أن يشارك مع المنتخب المغربي أمام اسكتلندا في وقت لاحق اليوم الجمعة ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، قال إنه سيواجه محاكمة بتهمة الاغتصاب، مرحبا بفرصة عرض وجهة نظره أمام القضاء. وكتب الدولي المغربي في منشور عبر منصة إكس: اليوم تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء على حساب الحقيقة. أحيانا أشعر بأنني أصبحت هدفا سهلا. وأضاف قائلا: كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أتطلع إليها. أخيرا سأتمكن من التعبير عما لدي. كان حكيمي الذي شارك مع المنتخب المغربي في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام البرازيل الأحد الماضي قد طعن في قرار إحالة قضيته إلى محكمة جنائية. قبل الختام إلى الطقس، الطقس صحو مستمعين بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجات الحرارة في الفجيرة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 45%، في دبا 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 31%، وفي مسافي 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%. نهاية النشرة. دائما شكرا لمتابعتكم الكريمة. أنا هاجر الرئيسي، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: لا لا لا لا لا اليوم جمعة ونحن موجودين وياكم في برنامج هاي واي عبد الله وإيمان أكيد من 4 لين 7. حياك الله يا إيمان.
2: يا هلا يا هلا يا عبد الله. دائما إحساس الويكند مختلف تماما. جو الويكند مختلف بس للأسف أنا اليوم مرض.
1: أفا يعني تبالي الويكند مرضى يعني يا
2: بس إيمان. أنا أقول يعني خلكم مقاومين يا جماعة, قاوموا أي شيء في الحياة بس تكونوا مستانسين. تعب, مرض, مشكلة, قوموا كل شيء واستانسوا أكيد باللحظة.
1: الله يقويك إن شاء الله والحمد لله على سلامتك يا إيمان. وأكيد كل شخص قاعد يعاني من مرض أو برد أو إلى آخره, لأن تغير الجو على فكرة. وبعد زيدكم من الشعر بيت بعد يوم بتنخفض درجة الحرارة, بتكون أفضل يعني ما بتوصل 40, تحت 40 بتكون.
2: أخبار حلوة هذه,
1: بس أفعلك كل الأخبار الحلوة بتكون معنا في برنامج الهاي واي. قبل كان نسمع هلا بالخميس, الحين هلا بالجمعة عزيزي المتابع وهلا بالويكند. واتمنى لكم اكيد اوقات جميله, والويكند اليوم بيحلى لانه بيكون عندنا بعد جائزه مقدمه من ذات الفجيره بقيمه 500 درهم. مو بس هذه الجائزه, بس عندنا شو مواضيع
2: جميله جدا. واليوم موضوعنا يعني شائك يا يا عبد الله. اكيد بننتظر دائما تواصلكم من خلال الواتساب على 0922315115 والاتصال على 6045516.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: غريب اليوم عبد الله ما روج لمشروع الكافتيريا الكرك والقهوة
2: الحين اتذكرها والله العظيم الحين بتذكرها.
1: لا يا عبد الله لا لا بتجيب البداية بتخسر المشروع.
2: انا كنت قبل شيء قلت انا ليش ما قلت لهم يو مشروبكم المفضل من شاي وقهوة، سبحان الله يتف بالي الحين. العموم اربطوا حزام الامان، لا تنسوا مشروبكم المفضل من شاي او قهوة، وحياكم الله في برنامج الهاي واي مع عبد الله وايمان. و بينا على الموضوع،
1: بينا على الموضوع دائما يا عبد الله. الفكرة السائدة أو وايد ناس يقولون إن الرجل دائما ما يقدر يسوي أو يقوم بكل المهام اللي تقوم بها المرأة، وفي ناس يشوفون إن هالمسألة مش مرتبطة بلا برجل أو مرأة، ولكن المسؤولية، التعود، الروتين اليومي، التعاون بين الطرفين. اليوم نحن نبغي رأي مستمعينا يا عبد الله، ونبغي بعد رايك وايد مهم.
2: طبعا راي مهم بيكون بعد بالموضوع، وهذا وشو ما يقدر الرجل بمهام المرأة يقدر، ليش ما يقدر؟ شو عاد نقدر؟ بارك الله فيكم.
1: زين خلينا نشوف
2: غسلو كوي. غسلو كوي
1: عبد الله، يعني موضوع جدا مهم، لان دائما وفي كثير دراسات اكدت ان دائما الازواج اللي يتشاركون المسؤوليات مع بعض والاعمال المنزليه بشكل عام صحيح. يكونوا أكثر رضا عن علاقتهم بعض، المشاركة تخليهم متفاهمين أكثر، يقدرون بعض أكثر. قولوا لنا أنتم شو رأيكم في الموضوع، هل يستطيع الرجل أن يقوم بمهام المرأة والعكس صحيح ولا لا؟
2: أنا أحس أن الرجل يقدر يقوم بمهام

0: هذا الشيء صحيح؟ هل الرجل يقدر يقوم بمقام أو يقوم بمهام المرأة والعكس صحيح؟ أم عبدالله تقول أكيد يقدر، ليش يا ليش لا؟ زي المرأة تقدر تقوم بالمهام؟
1: أكيد طبعا المرأة بالذات تقدر تأخذ دور دورها هي ودور الرجل في نفس الوقت، صدقني وأكثر بعد. احنا وايد متحملين وساكتين يا عبد الله، خلني ساكته.
0: انا احس لا انا احس لا صدقيني. الحين بنشوف راي المتابعين. طبعا تقدرون تتواصلون معنا على 600-55-5516 واكيد الواتساب على 0922-3-15-15. بس ما اظن يعني بتقدر المراه يعني تسوي هذه المهام، ما ادري. انا عندي احساس
1: لا المراه دائما تتفوق في هذه في صراحه في هذه الفكره يعني بشكل عام. ولكن عبد الله الموضوع يعتمد على شو؟ هل على القدرات ولا التفاهم من بينهم، ولا مثلا بدت الحياة ما بينهم والشراكة بينهم أن مثلا كل المهام تكون لطرف دون عن الثاني، فبالتالي يتعود الطرف الثاني أنه خلاص يلا هي تسوي كل شيء، أو مثلا العكس بعد.
0: ما هو الرجال ترى يداوم ترى يا إيمان، ترى بيسوي بعد أغراض البيت يعني ما يقدر،
1: ويمكن يداوم
0: خلاص لا تداوم. دخلي اتصال شوفي رأي المستمع. شو
1: يلا بيقول. مرحبا مساء الخير. عبد الله بدينا
0: والله
1: عبد الله بدينا بتصفية الحسابات. اصبر شوي مو من اول ساعة،
0: لازم انا رجعة. اذا خذي هذه الثانية.
1: الو مرحبا
0: والله.
1: لا
0: لا يمكن في شيء
1: مقصودة
0: هم يمكن خايفين من صوتك يا ايمان. شوف انا برد على المكالمة، شوف انا
1: قناة. بالذات اليوم انا صوتي دبلان وتعبان يعني،
0: انا خلني على المكالمة برد انا على المكالمة. شو رايك؟ الو ها شفتي ترى ما هي مقصودة.
1: زين عبد الله لا ينسون مستمعين ان اليوم بعد عندنا لغز. طبعا اليوم يا جماعه لغز عبد الله، الله يعينكم.
0: وهذا موضوعك.
1: الله يعينكم اليوم على لغز عبد الله اللي مجهزه لكم، ولكن فرصه جميله تربحون معنا 500 درهم كاش. الو مرحبا. الو
0: ايش سالفه؟ انا تعرف فكره التليفون قاعد يدق وقاعد ارد انا على فكره يعني. الو أفا يمكن هذه خالص.
1: إذن عبد الله شو رأيك إحنا نتصل فيهم؟
0: والله شكلي كذا ما أدري.
1: إذن خلنا نقرأ رسالة على 0922-3-1-5-1-5. يا عبد الله تقول كل عام والمرأة والرجل بألف خير.
0: أكيد الله يحفظهم إن شاء الله.
1: اليوم هو اليوم العالمي لعمل المرأة والرجل، الله يوفقهم ويعطيكم مليون عافية. محمد باسل أبو الشامات
0: حياك الله.
1: يا مرحبا يا محمد، حياك الله. شاركنا بعد من خلال اتصال وقلنا رايك يعني في الموضوع، وهل أنت يا محمد ومستمعينا رجال أو النساء؟ الرجال، أنا بسأل الرجال ما أدري ليش، هل عندكم القدرة أنكم تقومون بمهام المرأة، تساعدونها تشيلون عنها، ولا خلاص الفكرة السائدة أن مهام المرأة لها ومهام الرجل له؟ على العلم أن المرأة تقوم بكل المهام، ممكن تقوم مهامها وبمهام الرجل في نفس الوقت. وهذا الكلام اللي
0: شوف هذا التحيز.
1: ما عيبك عبد الله؟
0: أنا ما أحب التحيز أنا صراحة. أنا ما أحب. خلينا نشوف رأي أصدقائنا بعد بالتيك توك. حياكم الله، حيا الله فاتن، يا مرحبا بك حنان وكل الأخوة والأخوات اللي موجودين معانا بتيك توك. فاتن تقول أنا مالي اليوم مشاركة بالأسئلة لأن لك يومين نشط أعصابي وبس، أنا اليوم بكون مستمعة. وعدنا أميرة تقول أنت والغازج يا إيمان، شكلك ذابحتهم بالغازج.
1: لا أنا ما عندي الغاز اليوم، اليوم لغز عبد الله. الله يعينكم، أقولكم بس شربوا لكم شيء تشي وروقوا لأن اللغز اليوم يعني شيء وايد صعب.
0: زين خلينا بعد في مكالمة بنستقبلهم. مساء الخير، شو السالفة يا جماعة؟ والله العظيم. الو
1: هل كثر؟
2: الو السلام عليكم.
1: الحمد لله.
0: وعليكم السلام، حي الله، كيف الحال؟
2: كيف اخباركم؟
0: الحمد لله بخير.
2: الو
0: شو السالفه؟
1: ما ادري،
0: الخط كل شوي يقطع، ما ادري شو موضوعه. الله يقوينا ان شاء الله ويقويهم. على العموم تقدرون تراسلونا عن طريق الواتساب حاليا على 0922-3-1-5-1-5 وبنشوف بعد شوي شو موضوع الاتصال، ليش قاعد زعلان منه. انزين موضوعنا اللي بنتكلم فيه، هل يستطيع الرجل ان يقوم بمهام المراه والعكس صحيح؟ انا من نفسي بالنسبه لي احس ان الرجل يقدر يقوم بمهام المراه، بس المراه ما تقدر تقوم بمقام يعني بمهام الرجل.
1: تقوم
0: ما أدري، هذه آراء الأشخاص، خلينا نشوفها ونتابعها. إنزين وياكم أكيد في هذا المشوار أعزائي المتابعين، وين ما كنتوا تتابعونا لا تنسون تربطون حزام الأمان، مشروبكم المفضل من شاي وقهوة، وأنت القمر وأنت قلبي عفوا لعيضة المنهالي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: أكيد يسعد لي أوقاتكم متابعين الكرام وين ما كنتوا تتابعونا وفي برنامج الهاي واي. لا تنسون حزام الأمان، مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة، وطرشونا على الواتساب على 0922 3151 5. اللغز بعد شوي بنقوله، اصبروا عليه شويتين بس. نحن عندنا موضوع حاليا قاعد نتكلم فيه، هل يستطيع الرجل أن يقوم بمهام المرأة والعكس صحيح؟ في عندك واتساب يا إيمان؟ قلت
2: هي عندي مشاركات يا عبد الله من مستمعنا ولا مستمعت. ناخذ اتصال ولا شيء؟
1: ناخذ اتصال
2: على قبل شراي. يلا عشان ما
1: نقول مساء الخير،
2: خليهم على الخط وايد.
3: مساء النور والطيبة والإحساس.
1: ما عبد الله،
2: هلا هلا مع عبد الله.
3: اخباركم زينين؟ حيات واتصل فيكم عشر مرات رجعة بالويه.
1: سامحينا سامحينا والله يا عبد الله.
3: لا مسموح مسموح، جمعة مباركة عليكم.
1: علينا وعليك، علينا وعليك.
3: الصحة والعافية.
2: الله يسلمك يا عبد الله، منورتنا دائما. البارحة سجلناك غياب، يلا مو مشكلة، يوم راحة.
3: لا البارحة موجودة.
2: سمعتينا بس
3: قلت هي، بس قلت اللغز غلط يعني.
2: هي
1: يلا معلش معلش
3: شايد يعني.
2: ان شاء الله.
3: بسم الله، انت قلتوا العمر وانا قلت الموت، والله ما بسم الله يعني شي قلت. احنا شو اللي احنا ما ننتهي منه غير يعني.
1: اي بعد صح،
3: قلت غلط يعني، كنت غلط.
1: يلا عادي اليوم تقدر تجاوبين على اللغز يا ام عبد الله، لا تحاتي.
3: ما عليهم مشكله، نعم ابعد. الله كريم
1: الله كريم الله كريم يا ام عبد الله.
3: الله كريم ان شاء الله.
1: خبرينا ام عبد الله، هل يستطيع الرجل ان يقوم بمهام المراه والعكس؟
3: نعم يقدر، ليش ما يقدر؟ يقدر
2: كل المهام ام عبد الله.
1: شوفوا ام عبد الله
3: كل شيء، والله يقدر
2: يعني،
3: يقدر كل شيء
2: ممكن.
3: انا اشتري هذا الشيء يعني، واعرف يقدر. وحتى الحرمة تقدر بعد تسوي نفس الرجال. مثلا الحرمة مثلا تروح السوق السمك، هذا مهام رجل. والحرمة تسير، والحرمة تسير تدفع الفواتير، هذا عادي، صار كل شيء عادي يعني، بس يكون متفاهمين الحرمة والرجال. وعزكم الله بعد الرجال بيغسل الملابس وبيغسل الصحون، وحتى عزكم الله بيغسل الصغيروني وبيتفرح.
1: سالفة شايدة هذه يا عبد الله، لا دخل
3: يعني في أنا أشوف يعني.
2: ما يعني تحسين يعني عبد الله كان هالشيء قبل أكثر، الحين قل شوي؟
3: هو صح أول غير يعني،
2: صح شفتي؟
3: صح، لكن الحين في
1: يعني شو القصد يعني؟ أنا قبل يعني كان الرجل يسوي هالأشياء، الحين ما يسويها؟
3: لا لا لا، بس أمي لا يعني عفوا يعني، الرجال أول غير والحرمة أول غير، والحين الحرمة غير،
2: كانوا يتشاركون أكثر.
3: هي بس صح. الحين غير، بس بالعكس والله يعني انا اشوف يعني، انا ابو عبد الله
1: نعم
3: كان يسمعني، والله يغسل الصحون
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله عليه
3: والله العظيم. هي. واول كان يغسل الملابس
1: ويطبخ بعد ام عبد الله ابو عبد
3: الله. لا والله صراحه بدون شذم ما عرف يطبخ.
2: والحرمه قبل يعني كانت تطلع تقوم مهام صعبه، تروي الماي وتجمع الحطب
3: وشيل الحطب وشيل البير، بس انا يعني ما عشت هذا، بس شفت يوم انا كنت صغيره لما كان يشيلون

0: رأسهم مثل نفس الدرام شيء ويحطون فيه ماء يمشون.
1: بس ما يقدرون يصيدون مثلا مع عبد الله مثلا اذا بنرجع قبل كانوا رجال يصيدون الحين ما يقدرون.
0: شو يعني سمك؟
1: ما بس سمك يصيدون.
0: لا لا لا بقطع كلامك عبد الله. يمكن انا يمكن هني ما في بس انا عايشه من جزيره يعني انا اصلي من جزيره طنب الكبرى
1: هي.
0: وانا اشوف كنت صغيره وعمري تقريبا 4 سنوات وكانت يعني امهاتنا يحطون شيء يصيدون فيه الربيان سمك الصغير والله كان يجيبون يعني
2: شفتي انا شفت بقى. يعني صح صح
0: يعني انا بس اشياء بسيطه يعني
2: صحيح. ليش عبد الله عبد الله انا اصيد يعني بس النار بس اصيد
0: لا بس الريال ما هي ما يعني صح ما هي. كلامه الريال يصيد عدل
1: سمعتي سمعي هالرزاق
0: يعني الهامور
1: يا ام عبد الله
0: يا هامور يصيد
1: شو هالكلام النبي
2: لا توعينا يا ام عبد الله لا توعينا
1: كلام النبي هذا يا ام عبد الله
0: لا صح انا
1: اقول لك بس اسالك سؤال
0: ما كذب
1: بس اسالك سؤال يا عبد الله قولي بالك بس اسالك سؤال الحين لو يبنى رجل الحاله ومراه الحاله من يقدر يعيش الحاله اكثر ويسوي يقوم بهذه المهام كلها الحاله
0: يعني لا والله في بعد ريال مو موجود في البيت يعني يسافر مادة طويلة والحين ما تأدي المهمة
1: يعني
0: ما مشكلة
1: بس بتكون طالبة مساعدة مثلا من هاهل وكذا
0: إذا ما عنده حد مسكينة مضطر تعتمد على نفسه.
2: أم عبد الله تبى تقول إن سواء الرجل أو المرأة يعني كلاهم يقدر يقوم بهالأدوار كلها
0: بس بتفاهم
2: هني
0: إذا راضين من الطرفين
1: كل حاجة بالحب
0: في ريايين يقول أو لا شو انتو سكتوا هالصغار يحسونه افر اطلع في ريايين لا والله
2: صح
0: يشيلون ريخاتهم ويعطونهم الحليب ويقولوا حبا نيلس هم يترون العرس
2: صح عمشي الحرمة في العرس
0: ايه والله يعني انا اشوف في عيني بدون
2: صح.
0: انا بعد قبل تنشدي اخلي العيال واروح العرس
2: صح وحتى يعني لو الحرمة ما بتطلع لمكان يمكن تبغى ترتاح تنام شوي على راحتها إيه. في ما شاء الله من الريايل يساعدون يعني بس
0: يودون ايام
1: والله تعبنا احنا نساعد
0: او يودونهم ريايل عند امهاتهم يعني شذي والحين امي ما مكسرين الشغالات امي
2: صحيح.
0: كل وحده عندها شغاله الياهل شغاله والاكل شغاله
1: صح
0: ما مثل الاول
2: صحيح
0: بس انا صراحه للحين ما عندي شغاله وليلة للحين اني قبل كنت حطيت مثلا الحمد لله روحي دريت البيت وروحي ربيت عيالي ما شاء الله عليهم سوف كبروا
2: ما شاء الله عليك ام عبد الله ما شاء الله عليك
0: يعني سوري تسالوا في حريم ما يهم شيء
1: صح
0: بس طلعاتهم وناستهم وفي ريايين نفس الشيء احنا ما نقول ما نطبق كله على ريايين بالعكس ريايين لولا ريايين
2: بس
0: لو احنا ما سوينا
2: هي بس ما تحس

0: أنا شوي في تفاصيل صغيرة في تفاصيل عبد الله ما تفهمها إلا الحرمة صدقيني.
1: في حاجات ما بتتحسش
0: صح ولا لا؟
2: صح الأم غير الأم حنونة. وبعد والله أنا أشوف يعني هالأيام اللي أشوف ساعات أشوف بعد ساعات الأبو أكثر شيء حنان بعد للعيال.
0: وفي أبو في بيوت في أسر فيها الأبو يحن أكثر من الأم سبحان الله.
2: يعني أنا ما طبق إني بزعل ريايين وعيالي
0: بس الأغلب الأغلب الأغلب الحرمة هي اللي تقدر تشيل مسؤولية أكثر. أنا هذا رأيي ما بغيره يا عبد الله. يعني يغيب الريال الحرمة تقوم تقدر تسوي كل المهام.
2: تقدر لكن تقدر. والله صعب والله صعب. يعني تقدر لكن صعبة.
1: اي والله مع عبد الله
0: بس تقدر
2: يعني تعب
0: بس تقدر
1: وش بصفي يا ام عبد الله صح بصفي
2: يعني انا بصف الحق يا عبد الله
1: هو انا الحق
2: ترى أدي
0: هو بالغصب يبغيك تصفين وياه
2: لا انا بصف
0: لو سمحت عبد الله خلي عبد الله تعطي رايها
2: ايمان حبيبتي يا بنتي ايمان انت مثل بنتي احبك وشتكي بنتي بنتي ايمان انا امي يعني الحرمه بعد مسكينة فيها طاقة فيها صبر لكن مسكينة
1: مو مشان شي بس مشان صحتكم
2: ما تروم لكن لازم المهم الأثقل لازم قسم عليه ريال
1: صح
0: صحيح
1: الله يجزاك ألف خير يا ام عبد الله شاكر لك على التواصل الطيب
2: ايه تسألوا مني
0: عبد الله انت رايك وايد مهم في البرنامج على فكرة يعني أساسي ويعني
2: انا كبير وعشت واشوف
0: ما لنا غنى عنك
1: صغيره بعد صغيره يا ام عبد الله اللي يسمع صوته يقول 15 عمرك
2: 69 انا الحين
1: ما شاء الله عليك العمر كله
2: حتى كم عمري
1: الله يحفظك ان شاء الله
2: 57 سنه عمري
1: العمر كله ما
2: يمكن اي خلاص انا كبرنا
1: الله يقويك
2: الله يخليكم شبابكم انتم ان شاء الله
1: الله يحفظك ان شاء الله
2: صحه وعافيه انتم خير بركه اولادنا وبناتنا انتم الخير بركه
1: الله يحفظك اكيد طبعا
2: ربي يحفظكم ان شاء الله
1: امين
0: حبيبتي شكرا عبد الله شكرا لك يا الغالي الله يحفظك يعطيك الصحه والعافيه
1: شكرا عبد الله شكرا على التواصل الجميل
0: اكيد
1: المتابعة. سمعتي فاتنة شو تقول فاتنة تقول الحين المراه مثلا يعني بقصد المراه فيها تعيش عام كامل لحالها وزوجها مثلا مش موجود لكن الرجل بس يروح عنها على سنه كامله بيروح يتزوجها اذا ليش يعني لازم يتزوج يعني ليش حاطين يعني الرجل عنده له خيانه ليش
0: عبد الله انت ليش ما تبى تعيش الواقع والحقيقه
1: واقع مين ترى اذا اثنين سووا مش كل الرجال سووا يعني
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكيد السلام. الرجل يقدر يقوم في مهمة الحرمة وبعد الحرمة تقدر تقوم بمهمة الرجل ليش لا هذا من اللي آخر رقمه 638 ما أدري منى محمد القاسم لأن مشاركة معنا
1: عبد الله عبد الله هذه
0: ها ام عبد الله
1: ايه ام عبد الله
0: اوكي في بعد رساله يا عبد الله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن يتشاركون في المهمه اليوميه مثل الطبخ والتنظيف ورعايه الاطفال والدراسه بعض المهام تختلف على حسب القوه البدنيه تقاسم المسؤوليات بين افراد الاسره وامر وايد مفيد من رجاء حسين بابكر تحياتنا لك يا رجاء
1: الله يقويها ان شاء الله اختنا رجاء عاد انا بكتب في هالكلمه يا ايمان تعرفين الحين مثلا انتم تطلعون تروحون العرس تفرون العيال عندنا ونحن نقعد نهتم فيهم والى اخره احنا صحيح بنسمع اغنيه ياسر عبد الوهاب هذه زين بس بعد بنقوم في هذا الواجب باكمل وجه يا جماعه الخير انتظرونا الساعه الثانيه عندنا بعد لوكس
0: خلكم ويانا

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية. شيخة فاطمة تحيي في اليوم العالمي للاجئين، أو تحيي صمود وشجاعة وإصرار المرأة اللاجئة. حمدان بن زايد يؤكد الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين. شرطة الفجيرة تطلق مبادرة

0: أنت أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم في المركبة دون مرافق. إقليميا ودوليا، الحرس الثوري يعيد تشكيل نفوذه في العراق بخلايا صغيرة. غارة إسرائيلية واسعة على لبنان وتدمير منصة قتل الجنود. ألغام تغلق الممر الرئيسي لهرمز وسفن تغير وجهتها. الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أيضا في الاقتصاد، موانئ أبوظبي تطلق خدمات لوجستية متكاملة بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق لتعزيز الربط التجاري. توقيع اتفاقية بين أبوظبي للاستثمار والطيران المدني وأبوظبي للتنقل بشأن أنظمة التنقل الجوي المتقدم. في الرياضة، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يستعرض تحضيرات البطولات الدولية وخطط الذكاء الاصطناعي. الإمارات للدراجات يحافظ على صدارة طواف سويسرا. وكندا تفوز على قطر في مونديال 2026، والمكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 في كأس العالم. نهاية الموجز، شكرا جزيلا، شكرا دائما لمتابعتكم الكريمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM
1: واللي هو شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني مساكم متابعين الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا. إيمان شوفي الحين كل الناس قلبوا عليك
2: والله، كلهم عيلش في الواتساب كلهم وياك.
1: لا لا لا، هذا في الواتساب لأن أنت قاعد تفلترين الكلام. أرجوك أرجوك
2: يا خوفي محرف الكلام عندك على اللايف
1: قدامي. أقول حتى وصلوا كندا.
2: إذا نسمع حمدان سيف المحرزي يقول نعم، في كثير من المهام يستطيع الرجل يقوم بها، والمرأة تستطيع القيام بكثير من مهام الرجل، خاصة في العمل والدراسة وإدارة المنزل والتجارة والتعليم وغيرها. لكن
1: هذه
2: لكن انت بس لو تصبر، توجد بعض الأمور مرتبطة بالفروق ما بينهم الجسدية البيولوجية بين الرجل والمرأة. بقية المهام تعتمد غالبا على القدرة والخبرة والمهارة أكثر من كون الشخص رجل أو امرأة. في نساء يعملون في مجالات الهندسة، الطب والإدارة، وهناك رجال ينجحون في الطبخ وتربية الأبناء وإدارة شؤون المنزل. لذلك يمكن القول أن كثير من المسؤوليات يمكن أن تشارك فيها الرجل والمرأة مع مراعاة قدرات وظروف كل شخص فيها.
1: احنا ما بجاوب بالنص،
2: هذا حمدان. حمدان
1: ما نبي جواب بالنص، اعطينا تحيز يا اخي.
2: انت حمدان، حمدان المحرزي، لو انت وكلت لك هذه المهام تقوم بها المرأة في غيابها، تقدر تتحمل كل المسؤوليات بروحك ولا لا؟
1: حلو حلو، خلينا نشوف فاطمة. فاطمة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
1: كيف حالك؟ مساء السعادة. مساء السعادة على الجميع.
2: هلا والله هلا والله.
3: هلا، ايش حالك؟
2: الحمد لله. فاطمة ايش حالك انت؟
3: الحمد لله، تحياتي لك وللجميع.
2: بالعافية
3: اللي موجودين في البث.
2: بالعافية عليك هالكوفي اللذيذ طرشت لنا
1: اياه. اقول لك فاطمة، بسألت سؤال، من سوالت الكوفي؟ باريستا واحد ولا وحدة؟
3: اظني وحدة، لان اللي يشوفهم جدام يكثرهم كريم.
1: انت وهكتينا، قولي واحد زين، قولي واحد.
2: جامليني شوي.
3: ما جامل، مشكلة ما أعرف جامل.
1: زين يلا خبرينا، انت تحسين شو الموضوع هذا؟ يعني هل الرجل يقدر يقوم بمهام المرأة؟
3: أعتقد الكثير من المهام اليوم مش مرتبطة أن من اللي يسويها الشيء، الرجال ولا المرأة. أهم شيء يكون

0: إن الحياة ليست منافسة بين الرجل والمرأة.
1: لا لا لا منافسة. الحين في الهواء نحن منافسة. الحين منافسة.
2: صحيح.
0: لا وكلما كان هناك تقدير من جهد الآخر أصبحت الأسرة والمجتمع أقوى.
1: أكيد
0: التعاون أهم شيء بين الطرفين. إنه يقسمون الأدوار. والهدف بالنهاية شو إنه يكونون.
1: قاعد نلعب كرة نحن يا فاطمة. نسوي تقسيمة وأهداف. قاعد نلعب كرة نحن. ترى ما داخلين كأس العالم.
0: لا هذه الحياة الحياة.
2: فاطمة. فاطمة بس يعني ما تشوفين إن في رجال مجرد ما تطلع الحرمة من البيت يكون عندها مشوار أو موعد عيادة أو غيرها يضيع ما يقدر يتصرف بدونها ما يقدر إنه يقوم بنفس المهام هذه. الجانب الثاني إنه دائما الأم أو الزوجة هي دائما اللي تعطي الحب الاهتمام في تفاصيل صغيرة صغيرة صغيرة وايد فاطمة الرجال ما يلتفت لها ترى أو أغلب الرجال.
0: يعتمد على حسب العلاقة من البداية هم كيف كانوا. إذا كانوا من البداية هم شيء خلاص هو راح يفيق من دونها. بس إذا كان من البداية هم متفقين ومحددين
2: متفقين أو الحرمة عطتها شوي يعني تعطي بعض المهام أو ساعدني أو شو
0: البداية يعني أنا لاحظت مثلا لا لاحظت مثلا إذا أوكي الحرمة ما قدرت تروح تتشرى أشياء البيت بتعطي الريال الريال يقول يا الله ليش أنت اللي متعودة إذا كان بينهم تعاون
1: شفت تعوان
0: مرة هي ومرة هو أوكي يعني أمور بتمشي
1: يعني الرجال شو يبي شو يبي يا فاطمة يعرف بس يبى يأكل ويجلس فهو لو تعلم سوى بيض طماط خلاص أموره تمام
2: كل يوم كل يوم تأكل بيض طماط
1: ما عندي مشكلة في مطعم بعد
0: هذه طلبات
1: إيه نسوي أوردر ما في عندنا إذا الحين أنت تحيزيلي شوية منو أكثر منو يقدر
2: لا هي فاطمة تقول بالتعود يا عبد الله إذا عودت الحرمة الرجال إن من البداية هي تشيل المسؤوليات كلها راح يتعود عليها
1: إحنا بسطاء أقسم بالله نحن يعني الحين لو دخلتي مثلا شقة لامرأة حتلاقين حطت لك وايد أشياء ثلاجة وملاجة وميكروويف وما أعرف شو نحن بس اللهم ثلاجة وصغيرة هذه وحطيت بس فرن عشان نسويها بيض السلام عليكم وعليكم السلام والله العظيم
2: وطاسة بيض واحدة
1: وحتى حتى طنجرة واحدة بس السلام عليكم ما نحتاج نسوي فيها برياني نسوي فيها بيض طب
2: طنجرة
1: إيه أنت لكل شيء شيء تسوون
2: طنجرة تسوي فيها منسف ما تسوي فيها ما تسوي فيها بيض يا عبد الله
1: عادي
2: شاري طنجرة يسوي فيها بيض شفتي يا فاطمة
1: أنا عندي ربيعي
0: واضح يا
2: وعادي وايد والله
1: أنا عندي ربيعي عنده صينية يتريق فيها ويتغدى فيها ويتعشى فيها أقول له غيرها يا ابن نفس الصينية وتعرفين خذاها من مطعم بعيش ولحم من اليوم يستخدمها عادي انتوا لا الصينية ذهب وفيها كريستالة هنية وعلى ما هم موضوع بسيط
0: لا يمكن لها ذكرى حلوة فعشان في خلاص تعود عليها
1: ذكرى منه من المطعم انا كنت وياه اي ذكرى زين الحين شو تحسين انت تحسين الرجل يقدر يقوم في مقام المرأة لو خليناه لحاله
0: يقدر لو هو يبغى
1: حلو حلو زين اوكي خلاص تمام ابروفل وزين والمرأة
0: والله اللي اشوفها هي بس اذا كانت
1: تروح الجراج
0: مثلا اوكي
2: والله تصير الجراج والله تصير يا عبد الله
0: ها انا عندي ربيعتي والله تروح
2: كثير وتبدل ايل بعد
1: هذا هني في المحطه
2: وتغسل السياره وتسوي كل شيء
0: هي
2: تسوي كل شيء
1: اذا تروم تفرق بين الاويل الجير والماكينه
0: لا مو بيقص عليها بس
2: انه عادي بيقص علينا مرات بس المهم انه قدرنا واحنا قدها يعني
1: يعني
0: يعني اذا ما عندها ريال في البيت سوري بتقعد ما راح تمشي حياتها راح تمشي
1: بعد صح بعد صح الله يجزاك الجنة يا فاطمة
2: ليك العافية كفو عليك يا فاطمة كفو شكرا لك يا الغالية الله يحفظك اتصال ايضا ويانا خلينا نسمع راي مستمعينا في الموضوع الو
3: مساء الخير
2: مساء النور والسرور مرحبا
3: كيف الحال
2: بخير الحمد لله يا عزة انت ايش حالك
3: تمام الله بخير
1: شوفي عزة اليوم ياي انا عارف شو بتقول انا عارف شو بتقول والله كفو عليك
3: انا استغربت انك ما سالت عني لهلا ليش ما اتصلت
1: ما انا ما قاعد انتظرك انا ساكت
2: هو خايف من الاتصال بس ما قاعد يبين لك يعني
1: اقول لكم سكروا مايكي خلنا نروح
3: الموضوع امبارح عم تدافع امبارح عم تدافع عن النكديين واليوم عم تقول انه المره ما عم تقدر تحمل كان الرجل يعني هيك كثير
1: يعني مو بشان شيء بس زودها عشان صحتكم
2: زودها صح
3: اوفر سايز
1: ايه عشان صحتكم حيث ان الموضوع يتلملم
3: هلا انا بدايه بهني المره اللي هي محافظه على دورها وبتقول على كل شيء انا ما بعرف اعمله لانه هي الصح وهي الفايزه وهي المرتاحة.
1: يعني كيف ما تعرف تسوي؟ ما فهم.
2: يعني يتعود يعني الريال.
3: هاي نوعية النساء الأذكياء اللي هن بيعرفوا يقولوا إنه أنا ما بعرف.
2: وهي تعرف كل شيء.

0: وهي تعرف كل شيء يا حبيبتي. أيوة يا إيمان.
1: أيوة والله
2: هذه اللي تلبس الذهب والألماس.
0: أيوة وقاعدة مع الزوجة مكرمة
2: وطلباتها.
0: أيوة طلباتها كلها بتوصل لعندها. صح. والرجال مثل توتو عم يشتغل كل شيء ليلبي له طلباتها.
1: ونفس الشيء ترى الرجل لما يقوله إنه عارف كيف يطبخ بأخر شيء هو يأكلها ويطبخ كل شيء.
0: هلا بالأخير
1: أنا دمع من عيني. ها
0: صراحة الواحد رب العالمين خلق المرأة لمهام وخلق الرجل لمهام.
2: صحيح.
0: اختلف ميزان الكون لما بلش كل مين عم يعمل مهام الثاني.
2: صح صح.
0: بس وأنا مع الأسف الظروف يعني الوضع الاقتصادي الحالي ما عاد صفى في راتب يكفي فتح بيت حتى تعيش العيلة بالطريقة اللي يفترض هي تعيش فيها. اضطرت المرأة تفوت على سوق العمل واضطرت انه هي تشتغل، فاضطر الزوج انه هو يساعدها مثل ما هي عم تساعده. بس بالاخير اختلت الموازين.
2: زين هو رجع من العمل وهي رجعت من العمل، في البيت داخل البيت مش المفروض هو يساعدها؟
0: بلا طبعا.
1: تشتبه انت من عنده ويشتغل برا ويشتغل في البيت.
0: هلا مثل ما هي مثل ما هي عم تساعده بالدخل. صح. وبمصروف البيت.
1: هذا تشتغل شيء ثاني.
0: ما لا ما لا رجل آلي حتى هي تشتغل برا وجوا. هلا الرجل بيشتغل بيرجع على البيت بيعود طلباته ملباه، أكلته جاهزة، غسيله موجود، أموره جاهزة. فبالتالي المرأة لا عم ترجع من شغلها، هي بدها تطبخ، هي بدها تنظف، هي بدها تغسل، هي بدها تلاحق، فهي عم تشتغل صار أكثر من موضوع.
1: صح.
0: فالمنطق والرجل يعني الفهمان هو اللي حي مثل ما هي يقدر مشاركتها بمصروف البيت، هو يفترض يشاركها بمسؤوليات البيت، او اتليست ما يكون متطلب بانه جيبي لي هاتي لي اطبخي هي الطبخه، يكون متعاون بهذه الناحيه. هي اضعف الايمان يعني.
2: زين بسال سؤال عزه، يعني اذا واحد طرف من الطرفين مثلا سافر فجاه لظروف عندها لا صار ما صار،
1: هذا سؤال قوي هيك،
2: كم بالمئه الرجل يتفوق ان يحمل كل المهام، وكم بالمئه تتفوق المراه بانها تتحمل كل المهام في غياب الطرف الثاني؟
1: يلا سمعينا
2: اطربينا.
1: سمعيني
0: هلا
2: كم بالمئه اعطيني بالنسبه، بالنسبه ابغي كم بالمئه الرجل لو بروحه مع العيال، بروحه مع العيال
0: المراه، المرأة
2: كم
0: المرأة هي اللي بتتفوق؟
2: كم بالمئة المرأة؟ 100%
0: 100%
1: أنا بروح
2: بعدين.
1: لكي
0: لحلك شغلة، المرأة في عندها ميزة حتى هلأ سبحان الله رب العالمين لما خالق المرأة أو لما خالق الرجل، طبيعة تركيبة المرأة هي اللي بتقدر تعمل 4-5 شغلات بوقت واحد وبالة طويل للتعامل مع الأولاد وللتعامل مع كذا صعوبة مع وقت. هي رب العالمين هيك خالق تكوينة المرأة، بينما الرجل موضوع واحد يعني. هذا الموضوع علمي معروف انه هو بيتعامل بمفهوم الصناديق، بيفتح صندوق واحد بيخلصه بيسكره بيفتح الثاني. فهي يعني

0: تغطي، تكون مغطية مكانها ومكان الرجل. بس في ميزة أنا بلاقيها عند النساء إنه هي حتى لو هي كانت عاجزة إنه تعمل مهام حصريا خليني أقول لك رجالية، فهي قادرة إنه تسخر رجل يعمل لها هذا الشغل، عرفتي؟ حتى لو هي ما قدرت. يعني أنا افرضي أنا ما بفهم بالسيارات، بس في مكنسيان بيعمل لي كل شيء أنا بعمله، يعني أو مضطرة إني أنا يشوفه ويفهم بالسيارة.
1: زين أعطيني نسبة، أعطيني نسبة، كم الرجل وكم المرأة؟
0: الرجل ما كتير يعني ما حيقدر ينجح، ما حيقدر ينجح بمهام المرأة.
2: كم بالمية
0: التعامل مع أولاد ومسؤولية البيت، هو ممكن يغطي 30-40%.
1: لا قللي، ليش كثير هذه 30-20؟ خليها 5%.
0: هاي إذا كان عم قلك إذا كان شاطر وقادر يعني.
1: لا ترى وايد عطيتي.
0: بينما المرأة هي قادرة 100% تغطي المكان.
2: زين عزة شو رأيك في الناس؟
0: وزيدك من الشعر بيت؟
1: زيديني أكثر من كذا؟
0: يعني ممكن إذا خليني بهذا المثال، إذا الرجل اضطر يسافر ويترك المرأة مع الأولاد، هي يمكن تستفقد له أول نهار، ثاني نهار، بعدين ثالث نهار تتعود على غيابه، بالعكس تكتشف الميزات بغيابه،
2: ترتاح من عوار الراس.
1: انا سافر كل يوم.
0: انا ما قلتش.
2: زين عزه، انت مع الراي اللي يقول ان الحرمه لو عودت الريال من اول يوم مثلا في الشراكه والزواج انه هو يساعدها راح يكون بهالطريقه، لو هي دائما شالت الليله مثل ما يقولون وهي اللي كانت دائما تفزع وتقوم بكل شيء، فهو راح يتعود بعد مع الوقت. شو رايك؟
0: طبعا نحن في عنا مثل بسوريا، ما بعرف اذا عندكم يا نفس الشيء، بيقولوا ابنك على ما ربيتي وجوزك على ما عودتي.
2: صح صح صح صح.
1: عندك يا عزة، عزة في عندك كومنت بالتيك توك يقول لما قاعد تكلم عن موضوع السفر تقولك هذه عن تجربه يا عزة. انت في ترى قاعد يسمعوك. انا قاعد انصح.
2: صيدون لك الحين.
1: لا تقولي لي ما قلت لك.
0: لا والله هلا شوف،
1: عشان انا سغنيت الخسران.
0: انا صدف وجوزي سافر سفره مفاجئه. اول يومين ثلاثه كتير استفدت له، بعدين انه لا اوكي يعني الواحد اتعود. بعدين لما صرت عم ساوي مهامه، لا لحظه شوي، لما صرت عم ساوي مهامه اللي هو بيعملها، لا صرت اقول يا الله وينك يا جوزي،
2: يلا متى يرجع.
0: يلا متى يرجع. كان يجيب اغراض البيت.
2: حبيبتي الله يحفظكم لبعض يا رب.
1: امين امين. الله يخليك بكل حب وبكل تقدير يا رب العالمين. ما في حدا بينسى يعني، فاهم؟ الله يقويك ان شاء الله يا عزة. جزاك الله الف خير. ما قصرتي
0: استاذ عبد الله، نقي الموضوع تبع بكره يكون هيك حتى ما
1: انا يعني باكر حاجز من هالموضوع.
0: نضل نحبك يعني، ما انه مع المكدين ومع الرجال هيك.
1: المواضيع انا تاركها صراحه للايمان. هي قاعده
2: هو على الالغاز، عليه هو عليه يضيعكم بس يشتتكم افكاركم.
1: وانت عليك تلميهم يعني ولا كيف يعني؟ ترى موضوع ما غدا.
2: تمام يا عبد الله،
0: جمعه مباركه عليكم
2: حبيبتي.
0: ان شاء الله دائما بتكونوا هيك متالقين بكل شيء.
2: امين امين اجمعين. الله يحفظك، ويكند سعيد يعني.
0: لو لكم يا رب
2: ان شاء الله. يا رب يا
1: الله يحفظك ان شاء الله. شكرا يا عزه، مع السلامه.
0: العفو.
1: الله يحفظها ان شاء الله اختنا عزه، ومع يعني دواها الله.
2: قلت لي غدا ها؟ قلت لي غدا. تتغديت ولا لا يا عبد الله؟
1: انا تغديت بس خلنا ناخذ وكاله، ما شكلي حتعشى الحين. مساء الخير.
3: الو
1: الو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا،
3: كيف الحال يا امي؟
1: الحمد لله بخير. يا هلا بكم.
3: انا ام محمد.
1: حياك الله يا ام محمد، منوره.
2: هلا والله هلا والله،
3: خليك انت منور، انت وبنتي ايمان منورين.
2: حبيبه قلبي يا هلا، مرحبا.
3: الله يخليك ياكم يا عمري.
1: امين
2: حبيبتي ام محمد.
1: محمد عندنا موضوع شائك صراحه،
2: من صوتها من صوتها مبين عندها كلام وايد. يا عبد الله قولي قولي.
3: أنا بحس إن الرجل مكمل للمرأة والمرأة مكملة للرجل.
1: إيه حلوين، إيه حلوين.
3: يعني هن الاثنين لازم يكونوا مع بعض، أوكي. بعدين أيام الظروف يعني بتطغي على الإنسان، بعيد الشر عنكم، إذا توفى زوجة، إذا حدا طلاق، إذا حدا شيء، لازم هي تكون قوية وتقوي حالها وتقدر تربي أطفالها وتقدر تحافظ على بيتها وتقدر تقدم لهم كل شيء بتقدر هي.
1: صح.
3: يعني هيك يعني تكون هي تاخذ دور المراه ودور الرجل.
2: صح
1: صح. زين لو صار العكس مثلا، طبعا بعد عمر طويل ان شاء الله، الله يجمع كل الازواج على كل حب وكل تقدير. زين لو كان الرجل مثلا هو شايل بس هذه المسؤوليه، هل بيقدر يقوم بمهام المراه الحالة؟
3: والله في رجال بيقدر يقوم بالمسؤوليه اكثر من الحريم.
1: الله،
2: بس مو بوايد يعني، نسبه قليله. نسبه قليله
3: والله، اكثر من الحريم بيقدر يقوم.
2: محمد شكلي بزعل منك.
3: ممكن يعرف.

0: ممكن يعرف ياخذ ابنه وبنته اصدقاء له يحدثهم يحاكيهم يعرف كيف يتماشى معهم.
1: ام محمد هالكلام قبل ابائنا قبل الحين لا اختلف الوضع.
0: لا والله والله والحين حسب التربية والحين.
2: اذا كم تعطين بالمية؟
0: والله والحين شوفي هلا الحرمة لما تفقد زوجها بعد بعيد شر عن أدبكم بالنهار بتكافئ بتشتغل كل شيء بس بالليل لما تجي على سريرها وتقعد تفكر تقول له كان موجود كان حمل عني كان ساعدني كان وقف جنبي.
1: بس حنان حنان الأم ما يعوض رجل يعني في تفاصيل للمرأة يعني حتى أذكر مرة مدرسة أم محمد كانت في أحد المدارس يعني فقالت أنا عرفت أن الطالبة هذه أمها مش موجودة أو مسافرة مثلا من لبسها. الأم تهتم في تفاصيل عيالها لبسهم شكلهم.
0: موسيقى حزينة. هذا بينا لزمان أول ماما هلأ أكثرية الحريم بيعتمدوا على الشغالات.
1: لا بس إحنا نتكلم الحين
0: على المدرسة تجي ولما بتحس ما تفعل من كلامي.
1: بس في تفاصيل بعد تهم يعني المرأة هي الأم هي تهتم لها أكثر تلفت انتباهها أكثر. الرجل ممكن يشوفها شيء يعبر أو يعني تكون
2: في تفصيلة
1: تمر عليه مرور
2: الكرام. هذه تفاصيل المرأة اللي دائما تحبها.
0: أنت أنت أنت شوفي أحيانا ما تقدر الأم تتعامل مع البنت مثل ما الأب يتعامل مع البنت. ليش؟ الأب بيكون طالع شايف عم يشوف البنات عم يشوف هيك ممكن ياخذ البنت صديقه له بنته
1: صح
0: انا وياك حتى وشوف همومه
1: صح انا وياك
0: يعني الام بتعصب عليها ليش هيك سويتي ليش هيك عملتي بيطلع العصبيه عليها اما الاب ممكن يهدي الوضع شوي
2: حنين حنين الاب
1: ام عبد الله
0: والله الاب حنين
1: الحين المشكله
0: والله لا يحرم حدا ابوه
1: ام محمد المشكله الحين عنده واحد هني في سيده بيطير من الفرحه
2: الله يا ام محمد
1: عبد الله الحين طاير
0: شوفي الرجال بيضغطها للمراه
1: اكيد
0: والمراه بتضل ست البيت
2: صح اكيد
1: ممكن رجعتي وقلتي ست البيت هي الاساس
0: المراه احيانا عند ولدي بتشتغل ممكن تحضر الاكل من المساء تعمل كل شيء تحطه هلا الثلاجات كلها موجود لما تجي من شغله في تطبخ يمكن هيك دوامه قبله هو دوامه قبله لو ما هن كانوا متعاونين ما حيصير هالشيء
1: يعني لازم يتعاونون
0: إيه لك بس أنا خلي الرجال هو يقوم يتوخي هذا يعني وأنا موجودة يعني أنا الحقدل من الله سبحانه وتعالى والبغزل من الرجال
1: صحيح
2: طبعا صح
0: إزاك الله هي مو شغلته حرام
2: الله يجزاك الجنة يا
1: محمد يعطيك العافية يا محمد
0: ويقف على الغسالة هو يغسل وأنا عم بتفرج عليه هذا كمان غلط
2: أي والله صح شفته
0: صح يا عمي
2: أي والله
1: يعطيك العافية محمد سعيدين بمشاركتك ويانا والله
0: فالواحد بقول الأم التي تهز السريرة بيمينها تهز العالم شمالها
2: صح.
0: والرجل شو رجل قدوة صح
2: هي صحيح قدوة صحيح. طبعا نعم.
1: والمرأة بعد قدوة. مرات تكون قدوة
2: ما هي تكون والله معاه يعني
1: شوفي شوفي ما

0: الأب يساعد الأم هو لما يكبر سبحان الله يعني راح يسوي نفس ما شاف وهو في أسرته.
1: أي والله
0: ترى هذا له دور كبير بعد. صح. هذا الجانب
1: ما عم لك يعني الأب يوم يكون حنية أشوف الأم عندها حنية قوية بس الأب بحط حنيته بقلبه ما بيبينها بسرعة.
0: أها ما يعبر يعني
1: ما يعبر مشان ما كثير الأولاد هيك يقولوا يعني يصير يحسوا إنه هاي مشان. والمرأة اللي تفتقد جوزها بعيد شر عن قلبه لازم تكون مرأة ورجل أيام تكون حنونة ويوم تكون قاسية مشان تفرجيهم إنه الأب والأم فرد مرة واحدة.
2: صحيح كلامك جميل يا أم محمد والله أنا أفلجتي صدري بهالكلام.
1: الله يخليك يا رب.
2: شكرا يا محمد.
1: نحن على طول لازم نكون أقوياء ونكون جادين ونكون ما نعمل مشاكل. الحرمة لازم آخر الليل تجي الزوجة حبيبي شو اليوم زعلت شو فيك شو صار معك.
2: صح.
1: إذا كان
2: زيديهم يا محمد زيديهم.
1: ما تخلي نام زعلان لأن المرأة فيها تفضل لجارتها لأما الأخت أيام رجل ما في تفضل لحدا.
2: شو عنده
1: شفت الرشيد الليل حرام.
2: أنا بسمع بشغل أغنية الحين يا محمد إنزين وبتعجبت إن شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله.
1: الله يسعدك وخليك
0: حبيبتي حبيبتي يا أم محمد
1: حبيبتي
0: سعيدين سعيدين تواصلتي يانا كيف؟
1: فأنا بتمنى للبرنامج التوفيق بتمنى التوفيق والسعادة
2: دعمكم الجميل
0: شكرا يا عمري على هالمشاركة الحلوة يا أم محمد
1: حبيبة قلبي الله يحفظكم
0: الله يحفظكم يا رب كل أمهاتنا يا رب العالمين
2: الله يحفظها الله يحفظها يا أم محمد. شوف كلام جميل
0: بس شو لحظة شو ردت جميل. اسمع شو قالت أنا أبغي بس آخر جملة شو قالت
2: لا ما اسمع عندي مكالمة
0: لحظة قالت الحرمة حتى لما يكون ريال مثلا زعلان معاها وغيره يعني هي اللي تروح تراضي يعني في النهاية بعد المرأة هي الأساس
2: يعني
0: هي الأساس في سعادة البيت يعني ترتيب أمور البيت ومهام البيت هي اللي قادرة تشيل أكثر.
2: بليز إيمان بليز ستوب. في عندنا مكالمة أخيرة خلنا ناخذها قبل لا ندخل لفقرة اللغز شو رأيك خذيها أنت.
0: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا مرحبا هلا معانا
3: رجاء حسيب معكم. رجاء
0: الاسم الثلاثي.
3: رجاء حسيب بابكر زمراوي.
0: يا مرحبا شحالتي رجاء؟
3: الله الحمد لله صحتكم ان شاء الله كويسين
0: والله
3: كلكم.
0: تمام بتواصلكم ويانا.
3: الله يسلمك
2: ها يا رجاء خبريني هل يقدر الرجل ان يقوم بمهام المرأة والعكس صحيح؟
3: والله ممكن الناس تشارك في البيت يعني القصة ما تكون على المرأة فقط.
2: نعم
3: لازم كلهم يشاركوا.
2: حلو المشاركة. طيب إذا لو كان الرجل عايش الحالة هل يقدر يقوم بمقام المرأة مقام زوجته والأشياء يعني كشكل عام؟
3: ما شاء الله كلهم الرجال

0: على حسب كله
1: يعني. بسألك سؤال يا رجاء والله والله بكل صراحة الحين, خلنا نفرض اثنين متزوجين تمام حلو وعندهم أربع أولاد حلو, ولدين تموا ويا الأم ولدين راحوا ويا الأب وكل واحد بديره, هل يقدرون يعني منو بتكون عيشته أفضل بأن الشغل وبأمور البيت وإلى آخره, هل الرجل بيكون قادر ولا المرأة بتكون قادرة؟
0: والله الاثنين ما بكونوا قادرين لأنه الأسرة لازم تكون في حتة واحدة.
1: صح والله صادقة, هي نواة المجتمع الأسرة. نعم
2: لا يعني إذا اضطرت الظروف منو اللي راح, منو اللي الكفة الرابحة أكثر يعني, منو اللي راح يقدر يشيل هالمهام العيال وتفاصيلهم واهتماماتهم وغيرها برايك يعني؟
0: تعال والله رأيي كله
2: الحرمة بتقدر تشيل
0: على الثاني.
1: لا لا نبغى تروحين لحد
0: ربنا أكثر. الواحد يعينه على المسؤولية.
1: اي أيوة والله صح الله يعين.
2: اكيد الله المعين, بس منو اللي بيقدر فرايك يتحمل اكثر؟
0: الأم
2: شفت يا سلام عليك يا رجاء.
1: يا رجاء لا هالكلام
0: مرة الأم هي أساس البيت الأم.
2: شفت
0: والرجل ما بنقص من حقه.
2: صح أكيد, بس إحنا نتكلم عن المهام دائما المرأة هي
0: أيوة.
2: ما أقول إنه ما في رجال, لا في رجال قدها ويتحملون وكل شيء, بس الأغلب
0: أيوة.
2: النساء هم اللي يتحملون المسؤوليات أكثر.
0: الأم
1: قوات شاء الله.
2: عبدالله صوتك وين راح؟
1: أنا خلاص أنا ما بتكلم, أنا بقاطع هذا الموضوع ما بقى.
2: شاركينا بعد شوي باللغز يا رجاء, خليك ويانا تربحين معانا إن شاء الله اليوم.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
2: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك.
1: مع السلامة يا رجاء. يعني بصراحة أنتوا الحين كلكم دايرين ضدي, بس أنا بقول شيء بسيط قبل لا نختم هذا الموضوع. شو رأيك يا إيمان وشو رأيكم يا جماعة الخير الحين؟ أوكي أنا معاكم بهذا الشيء أن المرأة دورها يعني كبير بالبيت يعني, بس الحين لو قلنا مثلا الرجل بيعيش الحالة ولا المرأة بتعيش الحالة, من بيقدر يعيش أكثر؟
2: هي نحن عندنا وايد رسائل يا عبد الله بعد هالفاصل, شو رايك نقراها بعد اساس ما يزعلون علينا بعد؟
1: ما مشكله نقراها.
2: قول رايهم بعد هالفاصل الغنائي, شو بتسمعنا يا عبد الله؟
1: بسمعت شيء جميل صراحه.
2: شو
1: الممتع؟ تصبري خلنا اقول لك شيء الحين. شوفي
2: والله انا مهم شيء مهم عندي الحين ايش المهم انه رجاء وياي.
1: الرجل اوكي بيقدر يعيش الحاله والمراه تقدر تعيش الحاله, بس خلينا اقول بشيء بسيط بصراحه يعني ما بروح لطرف معين. انا بطلع من الاطار اللي انا فيه, وانا بقول صراحه ان الرجل يعني صعب جدا انه يعيش الحاله بظل البيت اذا المراه ما كانت موجوده. المراه يمكن تقدر تعيش الحاله لان يعني ما تقدر تعيش, حتى الله عز وجل لما عطى لادم حواء عشان تكون تونسة او مؤنسه له, لكن لو كانت المراه يعني ما كان الرجل خلقت قبل, فبتلاقي انها ما تحتاج ونيس لان هي تقدر تونس نفسها في اي شيء, بس الرجل دائما يحتاج للمراه. بترككم مع هذه الاغنيه نرجع من بعدها.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: تحياتنا لك يا إسراء. عبد الرحمن تقول الراجل صعب يقوم بمهام المرأة لأنه مش متعدد المواهب بنفس الوقت عكس المرأة. أما المرأة بنشوفها بالدنيا أن المرأة تقدر تكتفي بنفسها وتقوم بكل المهام. صح كلامك يا إيمان، متفقة معك. إنزين الرسالة اللي بعدها ما شاء الله مستمعتنا دار تدري شو مطرشت لنا يا عبد الله؟ صحن مش
2: بلاليط؟
1: لا مش بلاليط، بانكيك.
2: منو هذه؟
1: عيدة أو كريب؟ أو كريب بالشوكليت ما شاء الله.
2: عيدة هذه أحسن.
1: بعدين شوف هني بعد الكيك اللي فوق مدين بقلوب، يعني حركات حلوة.
2: هاي سوالف عيدة أنا أعرفها.
1: لا لا مو بعيدة. تحياتنا لمستمعتنا، بنقرأ اسمها بس خلينا نقرأ. تقول الجواب مختصر يا عبد الله.
2: الله،
1: ما زالت المرأة جابت أجيال وربتهم وساوتهم بأحسن مستوى، راح تاخذ دور الزلمة والعالم كله، بس الرجل مستحيل ياخذ دور المرأة حتى بحنانها، مستحيل. المرأة في تربية أجيال، تربي أجيال، بس الرجل صعب كتير يكون الأب والسند، بس ياخذ دور المرأة من سابع المستحيلات. ليش قدرة الإله خلت المرأة تحمل وتجيب؟ لأنه قد المسؤولية. ليش ما خلت الرجل؟ لأنه مو قد أنه يحمل شغلتين. المرأة بتحمل العالم كله.
2: زين هو مين يفتح؟

0: ينجح هالبيت ويخليه يقوم.
1: ما داخلين امتحان ترى، ما داخلين امتحان ينجح
0: الحين. انا بدرس قبلها. ابغي اسم المشاركه، ما ادري، يسعد مسات يعني.
1: اشوف اشوف يمكن انا اعرفها.
0: معانا الاخت على الواتساب الاخر رقمها 7 9.
1: هذه فاتن. فاتن هذه فاتن.
0: فاتن تحياتنا.
1: يا فاتن. فاتن
0: يا فاتن. ريان بعد عندنا. ريان مبارك إبراهيم تقول نعم يمكن لرجل والمرأة تبادل بعض المهام اليومية حسب القدرة والاتفاق، يعني ممكن يتشاركون في دراسة أطفالهم، المشاركة المنزلية مثل الطبخ والتنظيف والتعاون بين أفراد الأسرة. تحياتنا لك يا ريان
1: طبعًا
0: على هالمشاركة.
1: عندنا فاتن تقول لك فديتك يا إيمان، قريتي رسالتي وعبرتيني، الله يقويك. طبعا أكيد لازم
0: حبيبة نحن قلبي
1: بنقرأ رسائلكم كلها. لازم لازم ما يصير. إنزين كمليها.
0: إنزين بعد عندنا سارة أحمد تقول الدين أعطى المرأة مكانتها وكرمها كما فعل الرجل، كلاهم لهم حقوق وواجبات متساوية، ممكن يحققون التعاون، ولكن تبقى هناك أعمال لا يستطيع فعلها غير الرجل. وأنا أتفق مع ذلك، كما أن المرأة لها مساحتها والأعمال اللي لا يستطيع الرجل فعلها، وهي في تقديري أكثر تحملا وصبرا.
1: الله.
0: المرأة
1: لا درنا نحن قاعدين نصبر
0: لا
1: عليهن.
0: لا لا قالت لك المرأة
1: لا نحن نصبر عليهن. أقولك كيف نمسح الرسائل في الواتساب هذا؟ نمسح هذه الرسائل.
0: أو أن تقولك على فكرة في هالزمن يا ما نشوف بعض بعض النساء يعني ليس لديها حس مسؤولية تجاه ابنائها وبيتها وزوجها ولا هي في الحياة، وكذلك هو الحال بالنسبة لبعض الرجال. أما هي تقول لك الموضوع نسبي.
1: هي.
0: تقول طولت عليكم ولكن الموضوع حلو. تحياتنا لك يا سارة، شكرا للمشاركة.
1: الله يحفظ أختنا سارة. إذا بسألت سؤال يا إيمان، بسألت سؤال بالله عليك، من يستحمل المزاجات اللي تمر فيها المرأة؟ مش الرجل يستحملها؟
0: في رجال تحتوي
1: حتى هلا ما يستحملون.
0: الرجل الذكي دائما يقدر يمتص غضبها ويحتويها. بالعكس
1: هي.
0: أنا ما أقول لك ما يعني موضوع الغضب موضوع ثاني. عبد الله قاعد يتوهني ليش؟
1: أنا ما قاعد أتوه.
0: ليش قاعد يتوهني؟
1: أقول أنا شوف حتى مع عبد الله الرجل يتعب، الرجال فقير مسكين
0: وايد وايد فقير. شوف شوف شوف هالفنيان يا عبد الله، فنيان ما شاء الله، القهوة العربية الإماراتية. أوه. من أختنا عيدة، يسعد مسات يا عيدة، شكرا لهالصورة الجميلة على الواتساب، يعطيك العافية.
1: الله يحفظها ويقويها. زين حلو وايد حلو. وين الرجال الاذكياء؟ بيبه تقول موجودين موجودين. وعبد الله تقول الرجل فقير. والله فقير. شوف عندنا مكالمه بعدها خلينا ندخل على الغاز، شو رايك؟ ولا في عندك رسائل؟
0: قبل رساله بس شوف هالحلا جود افترنون وحلا الشوكليت من اختنا فاطمه تقول يبالكم تحلون.
1: انا قاعد احلي في الموضوع
0: عشان نهدى شويه فاطمه. صحيح
1: انا قاعد احلي في الموضوع هذا. زين خلينا نستقبل المكالمه. مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله. حي الله، من ويانا؟ عامر.
2: عامر وياك.
1: حياك الله يا عامر. أبو عمير.
2: هلا هلا.
1: حي الله أبو طلال.
2: أنا سمعت الموضوع ده صدمت صراحة.
1: إيه يلا ادخل يا أخي.
2: الموضوع شو السالفة؟ بس أنا سمعت شيء إنه الريال هو دائما لازم يعتذر.
0: لا لا
1: لا شو يعتذر؟ هو خلينا ندخل على الاعتذار، أنا بعد بفتح الموضوع تصدق.
0: لا احنا نقول ان دائما يقال ان المراه تقدر تتحمل كل المهام في غياب الرجل، هي تقدر تقول تكون الرجل والمراه في المهام. هل الرجال يقدر يكون بعد في غياب المراه انه يتحمل مثل ما هي عندها القدره ولا صعب؟ انصدم انصدم انصدم عامر. عامر ويانا اخوي عامر
2: عبد الله. لا هل يشوفون
1: الو؟ صوتك بعيد يا ابو طلال.
2: ثواني
1: هذه السماعه ما هي اصليه، ضحك عليك المحل يا صديقي.
2: الحين اوكي.
1: هي الحين تمام التمام.
2: الحين تمام التمام.
1: اقول لك لا الاهل ما قاعد يتابعون. لا تحاتي قول
2: ما يعني اخذ راحتك.
1: خذ راحتك يا صديقي خذ راحتك. انا يوم اقول لك ستوب يعني دخله
0: بس خليك واقعي وصريح يا عامر، خليك واقعي وصريح لو سمحت.
1: الحين
2: والله انا داش عشان موضوع الاعتذار تحديدا.
0: انزين خلاص
1: شو الاعتذار؟ شوف الاعتذار
2: يعني الاعتذار ان اللي يغلط يعتذر، ما في انه والله ان الحرمه ما تعتذر وان الريال.
1: والله هذا موضوع مهم والله العظيم يا بطل.
2: موضوع مهم يعني ما في ان او ان يعتذرون بالتلميح احيانا وليس بالتصريح. زين لماذا ام يطالب، لماذا ليش دخلتنا في الموضوع بطريقه، ليش يطالب الرجل دائما بالتصريح في مثلا التصريح عن اعتذاره، في التصريح عن عواطفه، يقولون عنا ان نحن كتومين ما نفرح ما نهتم، ومع ذلك ان المطالبين في نفس الوقت في الاعتذار لا يكون اعتذارنا الصحيح.
1: هذا ترى ينشبك في موضوعنا يا ابو طلال تدري؟ لان الموضوع ان المرأة بعدها كيف بتلاقي الاعتذار؟ من بتلاقي؟ من بيعتذر؟

0: اعتذرنا غير نحن الفقراء.
1: والله محتاجين وايد تعتذرون يا عبد الله.
2: انا سمعت مره احد من احد الزميلات مثلا يقول لك والله ان لو سوت له اكله حلوه في البيت ها معناته اعتذار عقب اضرابه معينه او مشكله معينه.
3: ان شاء الله خير. والله شيء هنا نسوي اكل.
0: انت اقول لك شيء طبعا يعني يعني حتى لما مثلا المرأة لو سوت شيء غلط والرجل من بعدها انزين يعني سوت له مثلا طبخه ولا شيء ما بيكون له نفس ياكلها يا جماعه.
2: صح
1: زين زين يعني تفضل.
2: هي الاعتذار يعني ها موضوع تقدير عند الرجال انه يسمح حد انه يعتذر له يضل شويه مثلا من الاستوى مثلا في المشكله كذا خلص انا اسف يعني الموضوع بسيط صح ولا
1: زين. عامر انا اعتذر اني انا برجع للموضوع وبسالك سؤال.
0: لا كيف سوتها؟
1: بسالك السؤال من فضلك.
2: قول
1: الحين انت في رايك هل الرجل يستطيع ان يقوم بكل مهام المراه مثلا في غيابها؟ طلعت مثلا راحت مشوار او مثلا راحت عياده او مثلا حتى سافرت للضروره وعند الابناء في البيت يقدر يقوم بنفس المهام انه يحتوي ابنائه
2: يعني يهتم بالتفاصيل؟ خلنا صريحين مش بنفس الجوده.
1: سبحانك يا رب. الله اكبر.
0: لحظه بطلال انت مع مين؟
1: عبد الله منكم وفيكم.
0: السلام عليكم. بطلال شو هالكلام؟
1: كلامك صحيح منطقي.
0: زين لو عكسنا الادوار بتقدر هي تقوم مقام بمهام الرجل؟
2: والله الحين قمنا نشوف على السوشيال ميديا وايد بنات قاموا يقولوا انا ما بكون مثلا اندبندمنت وومن او شو اسمه او يسمونه. ليش؟ لان قاموا يحسون مثلا بتعب الريال خارج المنزل. نحن ما نحس بدور الثاني الا يوم نجرب مكان الثاني. هني نحس بقيمة الشخص الثاني.
0: يعني لو حسبناها بالنسبة مثلا بالمية قلنا مثلا الرجل كم يقدر بالمية يكون قادر على أنه يقوم بمهامه ومهام المرأة بنفس الوقت، والمرأة كم تقدر تكون تسوي مهامها ومهام الرجل؟
2: والله أنا داش أدعمك فأكيد بقول 70% الرجل.
0: الله يا أخي أنت.
1: يعني رأيك
2: لأن عبد الله الموضوع أنا شفت وايد حريم في الموضوع يعني وقفين في الصوب الثاني فقلت أسوي توازن.
0: جزاك الله الخير يا أخي. الحلاوة دي أنا انتظر.
2: يعني أنا حاليا في فترة المونديال أشوفهم زعلانين ليش نحن مستانسين في المونديال. يعني
0: لازم نسوي هجوم مرتد.
1: بالعكس والله مرتاحين كم ملتهين شوي عنهم.
2: والله يا أخي مستانسين في المونديال.
1: بالعكس مريحين الحريم مروقين اليومين شوي الريال بحصل شيء يلتهي فيه يعني ومن اهتمامات أيضا.
2: حبينا ندعم أخونا عبد الله. حسينا الضغط عليه.
1: الله يسامحك. الله يسامحك يا عم.
0: أنا بشغل أغنية الخسران الحين أنا خسرة ويانا هم.
1: أنت كحلتها في البداية وكان رايك حلو شو اللي خلاك تصف وياه في النهاية مو مشكلة.

0: موضوع الأهل دخله
1: كلام في المونديال عبد الله.
0: أيوة
1: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك أخوي عامر, الله يسعدك, شكرا.
1: يعطيكم
0: العافية, الله يعافيك, مع السلامة. شاكر لأبو طلال على المشاركة الطيبة, جزاه الله ألف خير. يا أخي هذا إنسان حقاني, أنا أبو طلال ولا مرة شفته دخل ما قال حق.
2: إنزين أنا أقول نغير الموضوع وندخل على اللغز, وايد أحسن.
0: بس استريح ما ينفعك دور الجريح. إنزين شو عندنا اليوم؟ عندنا اليوم لغز يقولون قوي ما حد يقدر له, واللي بيفوز فيه جماعة الخير جائزته كم؟ 500 درهم, مقدمة من بعد 3 شهر.
2: وهذا آخر اليوم, آخر يوم طبعا للجوائز وللأسئلة, طبعا احتفالا بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ كل العاملين فيها, ويحفظنا إن شاء الله يا عبد الله, وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن يا رب العالمين. فأنتوا من خلال اللغز اللي راح نطلع نطرحها الحين, ما عليكم غير تجاوبوا الإجابة الصحيحة والاسم الثلاثي وفالكم الفوز في هالمساء
0: إن شاء الله بإذن الله. طبعا مشاركتكم بتكون عن طريق الاتصال على 600-55-55-16, وعن طريق الواتساب على 09-223-15-15. هذه باب المشاركة نفتحها لكم عشان تشاركونا وتكتبون أجوبتكم, الجواب مع الاسم الثلاثي. شو اللغز؟
2: تحب أقرأ اللغز أنا ولا حضرتك اللي مجهزة اللغز تقرأ؟
0: أرجوك يعني, لا لا قريه انت, قريه انت, لا لازم تقريه انت, ما يصير.
2: إنزين أنا ما أعرف الإجابة ترى, أنا ما أعرف الإجابة, يعني أنا مثل ما يقولون بس عوياكم بجتهد إني أتعرف على الإجابة.
0: اسعى لأن الساعة 9:30 بيقفلوا. اسعى
2: عبد الله.
0: ها يلا قول.
2: اسمع اللغز وايد أحسن.
0: تفضلي.
2: يقول اللغز: أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد. هي. أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد.
0: هذا مونديال.
2: وحارسي ضعيف ولكن مالي المكان. وحارسي الحارس الحارس
0: ضعيف,
2: ضعيف ولكن مالي المكان, منتشر في المكان,
0: شكله ما ياكل وايد مسكين.
2: فمن أكون؟
0: جزاك الله ألف خير يا إيمان. طبعا طلبوا من عندي عيد الأرقام مرة ثانية يا دايموند, رقم الاتصال 600-55-55-16, رقم الواتساب هذا مكتوب أساسا موجود باللايف, بس تقدرون تواصلون معنا على 0922315115. دائما تقول الجمل, الجواب الصحيح الجمل. اللغز يقول
2: صحيح.
0: هي تقول الجمل. اللغز يقول: أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد, وحارسي ضعيف ولكن مالي المكان.
2: أنا أوعدهم في الفاصل أعرف الإجابة منك وأحاول أغششهم عبد الله.
0: لا لا لا تعطينا هذا,
2: ركزوا معاي.
0: هذه الأغنية إهداء مني لإيمان بهذه الأوقات وبالموضوع اللي طرحناه قبل شوية. كيف هو الخسران؟ اسمع.

0: يا مساء السعادة ومساء الفرح ومساء الويكند يا عبد الله. اليوم الكل إن شاء الله رايق أو مستانس، تقضون أوقات حلوة وين ما كنتوا تسمعون هاي واي عبر إذاعة الجراف. أم عبد الله هديت ولا
1: يلا بدينا الحين باللغز، واللي أغلب الناس قاعد يروحون للإجابة الغلط وأنا مستانس. أنا أكثر واحد مستانس اليوم. تدري ليش يا إيمان؟
0: ليش؟
1: لأن كلهم قاعد يجاوبون غلط
0: ويمكن صح،
1: انهم على بالهم على معلش خليني ما بتكلم الحين، انا ما بعطيه انت، ما بعطيه انت، ما اقدر. انزين خلينا نستقبل المكالمه اولى، شو رايك طلع الاوراق عشان اذا بيدخلون الناس السحب ولا ما بيدخلون.
0: شفت الصوره هذه قبل المكالمه؟
1: اوه اي والله عذبتني. عيده
0: مطرشت لنا ما شاء الله صوره جباب فريش
1: بالعافيه،
0: ما شاء الله بالعافيه عليكم يا رب
1: بالعافيه. انزين خلينا نستقبل اولى مكالمات.
2: الو.
0: هلا والله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معانا؟
2: معاكم دايمون.
0: دايمون؟
1: دايمون.
0: يلا هلا والله يا دايمون.
2: الله يحييك.
1: دايمون نبغى اسم ثلاثي عشان لو طلعت اجابتك صح بندخل اسمك للسحب.
2: جواهر.
1: جواهر اسمك الثلاثي. جواهر منو؟
2: جواهر سليماني.
0: جواهر سليماني شو؟
2: خر.
1: الحين بتقول طرشية صوت الهوية.
0: الاسم الثلاثي يا جواهر ما عليك شمر حبيبتي.
2: جواهر سليماني خرازي.
0: خرازي.
1: حياك الله يا
0: حياك الله. حياك الله يا جواهر.
2: الله يحييك.
0: شو حالك اليوم؟ شو المعنويات؟
2: طيبة.
0: مع بداية الويكند؟
2: يعني ها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: فعلًا آخر الشهر فما يقدر نروح مكان. أوه حلو. إيه الله يرزقنا ويرزقك إن شاء الله. دايمًا. تحسين نفسك قادرة تحلين هاللغز؟
2: هي قادرة. قلت لك الإجابة الخاتم.
1: الشو؟
2: الخاتم.
1: لا تقول حق حد. لا تقول حق حد يا دايمًا.
2: لا صدق
1: خلاص لا تقولين حق حد، لا تقولين حق حد. طولي بارس طولي بارس. حالك انت بخير؟
2: الحمد لله.
1: قواك الله يا دايمون. هذه جابتك الاخيره تمام خلاص.
2: هي.
1: يلا يجزاك الله الف خير يا دايمون. خليك ويانا باللايف وشوفي ان شاء الله بيكون الفوز فارج.
2: ان شاء الله.
1: مع السلامه.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكوني رابحين ويانا.
1: حياك الله. حياك الله.
0: محترف محترف ما شاء
1: الله. الله يقويها ان شاء الله دايمون. شاكر لها على هالتواصل. عبد الله تقول جماد. هنا عم جماد. خذي هالمكالمه يا ايمان، خذي هالمكالمه.
0: الو مرحبا. مقصودة هذه عارفك.
1: والله ما يخصني.
0: عادتك ولا عادتك ولا هتشتريها على قولت اخوان المصريين؟
1: لا هي عادتي. زين هذه مكالمة ثانية. يلا عشانك يلا خذ قولي.
0: يعني عيدة تقول العقل ها، وان شاء الله بفوز.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: والله انت لازم تفوزين بصورة الكباب هذه اللي تفتح النفس.
1: والله صح.
0: الو مرحبا.
3: مرحبا بيكم.
0: يا هلا وسهلا.
3: الحمد لله
0: كويسين. انت ازيك؟
3: الحمد لله تمام.
0: مين معايا؟
1: ريم عكاشة.
3: معاكو ريم عكاشة. صح مظبوط.
0: هلا هلا يا ريم.
3: هلا بيكم. منور.

0: طيبين والله.
1: شو اخبارك؟ طيبه؟
0: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. هاي يا ريم، توصلتي الاجابه؟
0: ان شاء الله شطرنج.
2: ان شاء الله شطرنج. جزاك الله الف خير.
1: ان شاء الله تكون اجابه صح. ريم عكاشه صديق صح؟
0: ان شاء الله.
1: تمام. يسعد مساك يا ريم.
2: مع السلامه. مع السلامه.
0: مع السلامه.
1: شكرا لك.
2: انت لازم تسمعون اللغه الصح. اقول لك يلا هاي حطي هذا اسم هني ما بيدخل السحب صح؟ لانه
1: منو؟
2: ريم ترى حليله.
1: ريم
2: يلا يقول خلينا نستقبل المكالمه. مساء الخير.
1: الو.
3: الو.
2: الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: سلام ورحمه الله. يا هلا، من ويانا؟
3: معك نجات.
2: نجات كيف حالك؟
1: هلا والله يا نجات.
3: يلا الشطرنج.
2: الشطرنج حلو.
1: ان شاء الله تكون اجابه صحيحه.
2: جزاك الله الف خير. نجات اسمك الثلاثي. نجات منو؟
3: محمد الحاج.
2: محمد الحاج احمد.
1: شكرا لك يا نجات.
2: الله يسعدك.
1: العافيه يا رب.
2: مع السلامه. الله يقويها ان شاء الله نجات. شاكلها على هالتواصل. عيده تقول هذه مش جباب، هذه شنو؟ ديله مناقيش جبن وزعتر.
1: والله يشبهون الجباب شوي.
2: خربت السالفه يا ايمان. الله يسامحك.
1: طالعين في الصوره صغار شوي، يمكن مناقيش اكبر.
2: هاي يمكن تسقيهم ماي عشان يكبرون بعدين. ولا كيف ما ادري.
1: زين يا عبد الله، المتنمر رقم واحد.
2: زين
1: بالعالم.
2: مكالمه. مكالمه.
1: الو.
4: الو مساء الخير.
1: مساء الورد.
4: شو اخبارك ايمان؟
1: الحمد لله تمام. من معانا؟
4: معك امل احمد الشيبه.
1: امل احمد الشيبه، مرحبا بك يا امل. من الشارجه صح؟
4: ايمان.
1: من عيمان
2: دار الامان.
1: كنت تشاركين معانا في رمضان اذكرتك حبيبه قلبي. ايش حالك؟
4: الحمد لله حبيبتي.
2: امل بس سألت سؤال يا امل قبل لا تاخذون الاحوال بعض، بتجاوبين نفس الناس ولا بتجاوبين جواب يعني نفس الاجوبه الناس اللي قاعد تقولها؟ لأن صراحة ما أنصحك صدقيني ما أنصحك، لأنه هو يبان نفس اللي في بالكم بس هو مش اللي في بالكم.
4: شكرا.
1: شو إجابتك؟ العين؟ العين تقول لك.
4: والله كذا إيش جبت العين.
1: على فكرة حتى هبة عبد اللطيف عاشور تقول مساء الخير، جواب العين. اتفقين؟ تقرب لك هبة؟
4: لا والله ما أنا ما
2: ليش تقولين الجواب يا إيمان؟ تضحين شي الجواب مثلا ما يصير ترى.
4: والله انت دائما توهنا يا عبد الله.
2: يا امل طولي بالك طولي بالك طولي بالك يا امل. شو اليوم سويت الجمعه؟
4: والله اليوم صراحه كنت في عياده اسنان توني رديت.
2: الله يعينك ويقويك.
1: سلامتك يا امل.
4: الله يسلمك يا رب.
2: تستاهلين الخير اكيد. طبعا اليوم يبي لكم اكل من برا وانت تستاهلين كل الخير يا رب.
4: والله يا
2: مره. قواك الله يا امل. يعني خلاص تثبتين على هذا الجواب من دون ما تقولي
1: العين؟ قالت العين.
2: خلاص زين قلتي لهم الناس عرفوا العين. بروح العين انا الحين ترى والله.

0: السلام. الله يقويها إن شاء الله. أمل شاكلها على التواصل. هذه المكالمة
1: عيد الصورة الحين ثابتة. أيوة هذه مناقيش. شي صح.
0: أشوف أشوف أشوف
1: الحين بينت.
0: أوبوك. لعيب لعيب. استقبلي هالمكالمة.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا
2: ريان مبارك إبراهيم أحمد.
1: ريان
2: ريان
1: ريان ريان مبارك
2: إبراهيم أحمد.
1: إبراهيم يا هلا يا ريان، إيش حالك؟
2: والله بخير الحمد لله، كيف حالكم؟
1: الحمد لله. آه شاركتينا في موضوع الحلقة.
2: أيوة.
0: ريان ريان قبل لا تتكلمين، أنت جوابك بيروح مع أمل ولا مع الثانيين؟
2: والله بصراحة أنا مسمحت اللغز.
1: أنا بقرأ لك اللغز. أنا بقول لك اللغز. أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد. أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد. وحارسي ضعيف ولكن مالي المكان. حارس ضعيف ولكن يعني منتشر في المكان، مالي المكان.
0: أي شوف يا شوف.
1: مالي مركزه.
2: والله.
0: ها ها.
2: أرضي صغيرة ولكن.
0: صغيرة.
1: أرضي صغيرة.
0: لكن تسرح فيني الجياد.
2: ولكن تسرح فيني الجياد.
0: الله. يعني أنت لما بتبص على الجياد بتشوف الجياد كامل ولا نص من عنده شوية؟
2: لا كامل.
0: الله.
1: يعني يسرح فيها الخيل مثل الله. ما نقول.
2: أيوة أيوة
0: أيوة. يعني أيوة. وين بتروحين في الجواب؟ شو بتقول الجواب؟ الحمص باللحمة؟ ها؟ الفلافل؟ المسقعة؟
1: لا العصيدة.
0: ها؟
2: الأرض.
1: الأرض. احنا قلنا ارضي صغيره.
0: الارض صغيره يا ريان، يعني انت اجتهدتي وايد. لا تجتهدي وايد. الله يخليك الله يخليك.
2: العين.
1: العين.
0: دار الزين. الله يحفظك. الله الله الله الله في نفسك يا ريان.
1: اجابتك النهائيه يا ريان ولا بتغيرين؟ العين.
2: العين.
0: يلا قواك الله.
1: مشكوره يا الغالي، يعطيك العافيه.
0: مع السلامه.
2: الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم.
1: في اجابه تقول الخاتم. إذاعة مميزة وش يقول ترفيهية ومعلومة. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا سالم الجابري. يقول الخاتم.
0: شوفوا شوفوا شوفوا.
1: تحية سالم الجابري.
0: اسمعوا عادل. اسمعوا عادل. اسمعوا عادل وياي. إيمان فتحي لي اذنك.
1: يلا.
0: زين. يقول لك أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد. وحارسي ضعيف. حارس ضعيف. لكنه مالي المكان. فشو أنا؟ خلنا ناخذ المكالمه. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: حيا الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم نوال السلام. نوال كيف حالك؟
1: هلا يا نوال.
3: هلا بيكم
1: حبيبتي. ايش حالك اليوم؟ تمام
3: نعم الحال الحمد لله.
1: اعطينا الاجابه طوالي.
3: الشطر ان شاء الله.
0: الله عيشي يا نوال. جزاك الله الف خير.
1: ان شاء الله.
3: الملك مالي المكان. الملك.
0: الملك ملك واقف. كيف مالي المكان؟
3: ملك الشطرنج.
0: هو يعني كيف مالي المكان؟ هو ملك فيه. ما ادري يعني ما ادري. انا ما
1: انا مالي خص.
0: انا بقول لكم خلاص
1: مالي المكان. انا اقول لكم انا مالي خص.
0: جزاها الله خير.
1: ان شاء الله تكون اجابه صحيحه يا نوال.
0: يا رب.
1: العين. الحارس. الرموش. ثلاث اجابات. العين.
0: خلاص خلاص يا ايمان، انت يا تساعديهم ولا يا
1: تسوي فيها. لا هاي اجابه يا عبد الله.
0: انت بتخربين علي الحياه.
1: هذه اجابه.
0: انت عايزه تخرجيني من برنامج ده مجنون.
1: هدي يا عبد الله. هذه اجابه من تحيه سالم الجابر. تقول العين، الحارس، الرموش. الحين اي اجابه فيهم يا تحيه؟
0: انا شكلي سوالي مو بيرفع ضغطي من الحين. خذي المكالمه يا ايمان.
1: عز نبيل القدسي تقول الشطرنج.
0: الله يقويها ان شاء الله.
1: وفاطمه الزعابي تقول لعبه الشطرنج.
0: يعني كيف لعبه الشطرنج؟ بفهم كيف لعبه الشطرنج.
1: الو
4: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معانا؟
0: يا تعيده.
4: وياكم عيده.
1: هلا هلا يا عيده.
0: يا بتش الفطاير ويت.
4: شفتوا ملابسي حلوات ولا واحد؟
1: ما شاء الله هذا شغل البيت بعد. تبارك الرحمن.
0: يعني نحن للحين ما شايفينها حلوه، لازم نذوق.
1: يعني مو بس عبد الله، مو بس شنط وشي مكرميه.
0: عليك انت
1: اكل بعد وطبخ ما شاء الله عليك.
0: هذه عيده. هذه
1: والله خطيره.
0: اي ما شاء الله عليها. الله يحفظها ان شاء الله. عيده. عيده عيده عيده. تسوي كل شيء. بتاع كله في البيت.
4: بتاع كله. والله لو قريبين مني والله بفالكم طيب.
0: باذن الله باذن الله. الله يحفظك ان شاء الله.
1: عيدة.
0: بالعكس واصل اعتبريها.
1: اي والله. عيدة اسمك الثلاثي؟
4: عيدة. محمد عبيد.
1: محمد عبيد. والاسم والاسم والإجابة.

0: السبب هو
1: ترى والله تعبانه اليوم يا عبد الله، يعني احمد ربك اني طالعه وياك اليوم.
0: الخيال هو هذا الجواب بالضبط.
1: الخيال الخيال
0: العقل والخيال هو
1: والله العقل والخيال.
2: يا عيد انت قويه،
1: انا ما تنفيني عقل والله.
0: انا بفوز اليوم ان شاء الله.
2: انت الفوز فالك اليوم يا عيده، لا تحاتين دخلي سما في الساعه بسرعه قدامي بسرعه.
1: شو سوت عيده؟ عيده شو سوت فيك فيك المناقيش؟
0: عقلي تفتح عقلي من المناقيش.
1: متاكده
0: الله تقدر ان شاء الله.
1: اخ يا عيده اخ
2: قوه يا عيده.
1: شكله بقول شيء بس عبد الله هني
2: خلاص طولي بالك الله يحفظك.
1: اقول لك بلد علي المايك.
0: ما يبى يغششنا،
1: ما يبى
0: على الاقل هند عطنا هند.
2: انا تعرفين شو بسوي الحلقه الجايه؟ بقول حق إيمان بعطيها ماي في منيم عشان تشربها قبل الحلقة.
0: أصلاً هذا منوم، هذا اللغز قايد لنا كتفر مبان، وكانوا الناس اللي جاوبوا فريقين حد فيه وآخر شيء الجواب كان صدمة.
2: شفتي ما هذا أقول لك؟ ما هو هن الناس رايحين على الجواب يعني. الله يسامحهم، الله يقوينا إن شاء الله يا عيد. أنا مستانس على هالشيء ترى.
0: إن شاء الله يا رب.
1: الوحيدة اللي قالت العقل على فكرة عيد. مميزة ما شاء الله في كل شيء.
2: الله يحفظك.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. شكرا لك يا عيد.
2: مع السلامة. طبعا عيدة جزاها الله ألف خير.
1: جابة العيد عيدة اليوم.
2: لا لا أنت تصبر. فاطمة تقول ربيعتي تقول الدفتر ده. تخيلوا وياي يا إيمان دفتر الرسم، لأن أرضه صغيرة وتقعدين ترسمين فيه هجيات وحارس ضعيف اللي هو القلم إنزين، ولكنه مالي المكان اللي هو حبرة. أقول لك يا فاطمة تعطيها رقم الواتساب، قولها خل تكتب الجواب مع اسمها الثلاثي.
1: اسمع الإجابة. عبد الله يقول لك أرضي صغيرة بين قوسين حاط شو لعبة الشطرنج، ويقول لك لكن تسرح فيني الجياد حاط بين قوسين الأحصنة، وحارس ضعيف ولكن مالي المكان حاط بين قوسين الحرس. هذا محمد أبو الشامات. حياتنا لك يا محمد.
2: حياك الله يا محمد، قواك الله.
1: عبد الله بيرد عليك.
2: يا محمد يا أبو جاسم، هلا هلا هلا هلا في عمرك، هلا هلا في عمرك. خلنا نستقبل هالمكالمة. مساء الخير. لا قطع الاتصال هالمرة، استوت فيني أنا. ألو. لا بعد استوت فيني مرة ثانية، شو السالفة؟
1: ألو دعتني أعطني اتصال حقي. لا
2: أوكي
1: فجرب حظي.
2: يلا تفضل.
1: ألو يا سلام. ألو مرحبا.
3: مرحبا.
1: هلا والله، من معانا؟
3: ساجي يوسف البدري.
1: حياك الله يا بطل.
3: ها يصلح.
1: الحمد لله بخير.
3: الحمد.
1: شو الإجابة يا ساجي؟
3: الشطرنج.
2: تلعب شطرنج يا ساجي؟
3: لا والله.
2: ما عشان كذا قاعد تقول الإجابة، لو كنت تلعبها كنت بتعرف إنه ما هي الإجابة. بس يلا
3: لا.
2: خلينا عليها اثبت عليها، أباك تثبت عليها يا ساجي. تمام
3: تمام.
2: يلا قواك الله، مع السلامة يا قلب. عندنا

0: خير. مسلم محمد مسلم يقول إجابة العين، والصراحة عيني عليكم باردة، الله يحفظكم، برنامجكم آمين. جميل وفرفوش، الله يوفقكم. آمين يا رب.
1: آمين الله يحفظكم
0: ويوفقكم دائما و
1: حليلها مرضى
0: ستانسون دائما انتي معنا.
1: آخر أسبوع مرضى وحليل.
0: اي والله مريضة بس قاعدة أقاوم. أهم شيء المقاومة في الحياة يا عبد الله، لا تستسلم لأي شيء.
1: نعم صحيح،
0: لا تخلي أي شيء مو بزين يتغلب عليك.
1: استسلمي اليوم على الأقل زخ.
0: أنا مستسلمة في اللغز بس هذا.
1: استسلمي في الموضوع زين يعني، حتى في الموضوع ما تستسلمي.
0: في اللغز بس، الموضوع النقاش السالفة لا. مستحيل.
1: ها الله يقوينا إن شاء الله. إيمان أنت دائما قاعد يردون عليك، فأقولي ألو.
0: ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا، من معانا؟
2: معك لوجين.
0: لوجين اسمك الثلاثي؟
2: لوجين عبد الفتاح حسن.
1: لوجين بالواو ولا من دون واو؟
0: لا بدون واو. بدون
1: لوجين بالواو؟
2: لا بدون.
1: انزين حلو.
0: ها حالك يا لوجين؟
2: تمام، شو الاخبار حبيبتي؟
0: الحمد لله. متابعتنا من بداية البرنامج ولا توك؟
2: من بداية البرنامج.
0: ها شو رايك اليوم في الموضوع؟ شو رايك في اللغز؟ توصلتي الإجابة؟
2: ايوه. الإجابة الشطرنج.
0: الشطرنج ان شاء الله تكون إجابة.
1: تلعبين شطرنج يا لوجين ولا ما تلعبين؟
2: كنت زمان وأنا صغيرة.
1: طب هذا شو دخله في هذا؟
2: بلا إله دخل.
1: مين إله دخل؟ يلا قولي فهميني، مين إله دخل؟ يعني أنت تركت جواب العين وتركت جواب الدفتر الرسم، رحت يعني كيف استوعب؟
2: بلا، وهي هاي الإجابة.
1: طب بسألك سؤال، رموشك ضعيفة ولا مش ضعيفة؟
2: ضعيفة.
1: طب هي مالية عينك ولا مش مالية؟
2: بلا.
1: طب خلاص يعني هايوج قدامك.
2: لا ما راح اغير.
1: انا ما قلت لك، انا احاول اني انا شو
2: صح. يا ما ساعدتني انت اصلا.
1: ما انا قاعد احاول اساعدك.
0: لجين انا اقول كملي هالمسا على خير.
1: والله قاعد احاول. والله قاعد احاول بس انت الله يسامحكم. هو دائما ماشيين على مبدا النساء دائما مع بعض، وهذه قاعد تدور وياك وعم بتخسريها. يلا عاد
0: زين بنشوف النهايه. انا بخسرت ولا لا يا لجين؟
1: انا ريلاكس.
0: خليك وياي، والله بيضيعك، والله بيضيعك.
2: ما انا عارفه.
0: زين في بعد.
1: طب سؤال انا شي مره ضيعتك؟
2: كثير.
1: طب ليه مستغربه هالمره؟ خلاص يعني خلاص ضيعي وكملي.
2: مش مستغربه عادي.
0: حبيبتي يا لجين تعطيك العافيه، ويكند سعيد ان شاء الله.
2: وإلك كمان يا روحي
0: حبيبت قلبي. مع السلامه. مع السلامه.
1: سالفة شايدة والله والله والله دجلة. خلنا نستقبل المكالمة بعد يا إيما. استقبليها.
0: في رسائل بعد ما شاء الله عبد الله.
1: أنت الرسائل تطلع قدام، تشوفي شو الإجابة الصحيحة حطيها في الساعة.
0: أوكي يعني ما أجاوب. ما أقول الإجابة ها؟
1: لا نقولي عادي.
0: أنا ما خبرتهم يعني. تعال أنا ما خبرتهم إني عرفت الإجابة في الفاصل، ما قلت لهم. الحين بعطيكم أنا.
1: لا تعطيهم
0: إشارات.
1: إيه لا تعطيهم.
0: ألو.
1: لا تعطيهم. إمشي.
0: عبد الله اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
3: روان حميسان أحمل.
0: روان حميسان.
1: روان
0: أحمد.
1: روان هي بتجاوب.
3: إن شاء الله. شو أخباركم؟ عساكم طيبين.
0: طيبين والله. تواصلكم ويانا.
1: يا ساتر. روان إيش حالك؟
3: الحمد لله.
1: إيش حالكتك الصغيرة؟ شوق
3: شوق. ضايعة والله.
1: وين ضايعة هي؟
0: بسم الله عليها.
3: ما تشوفها.
1: ها الله يحفظها. سلمين عليها وايد.
0: الله يحفظها يا رب.
3: أنا أصحى هي تنام. هي تصحى أنا.
1: شو ماخذيها شفتات شو؟ الله يعينكم ويقويكم.
3: لا جبت خلاص وماخذ راحتها.
1: يلا الله يحفظها والله تستاهل راحة. بنتنا الصغيرة شوق.
3: يعني أنا
0: كيف؟
3: مسكينة والله. وانا يعني انا مو مسكينه ما استاهل؟
1: لا تستاهلين يا روان. بس هي لانت هي مره من المرات كانت تدق لنا وتقول ان هي تعرف تطبخ وقامت تطبخ وتسوي اشياء كثيره.
3: كذابه.
0: اخر شيء كانت راقده.
1: شوك. كانت تقول لي انا اخر مره سويت المكبوس وما اعرف شو في رمضان.
3: هذا زمان. الحين خلاص ماشي.
0: الحين اجازه ما لها بارض.
1: اي اجازه. انت تطبخين يا روان ولا ما تطبخين؟
3: هذا سؤال محرج.
1: أنا بس أكل أو أنا أساعدهم في الأكل.
3: أنا أساعد معنوياً عادي.
1: يلا حلو. المهم تساعدين. إنزين ممكن تساعدينا في الجواب هذا يا روان؟
3: إن شاء الله الشطرنج.
1: إن شاء يا روان لو كانت شوق هني بتجاوب صح يا روان. اسأليها أنت، اسأليها.
0: تقول لك راقدة شوق.
3: بخليها تشارك تقول العين عشان يعني
1: توازنون. زين تخيلي ما طلع العين، يمكن طلع دفتر الرسم.
3: بخلي اختي فاتح.
4: طيب تبين العيلة؟
0: العيلة كلها بتشارك.

0: هنا. والله حياكم تنورونا.
1: الله يحييك والله.
2: الله يسعدك ان شاء الله.
1: يعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك. قواك الله يا روان. مع السلامه.
0: شكرا لك الغاليه. تدري اجابه غريبه شو تقول؟
2: شو
0: عمار حسام محمد يقول الفم
2: زايده.
0: ما اعرفش حصل ازاي
2: زايده يا منين ده. كيف يعني الفم يعني؟
0: ما ادري يا سفكر فيها. انا ارضي صغيره لكن تسرح فيني الجياد. هي قصد الكلام ارضي صغيره ان الفم حجمه مش كبير يعني. وحارسي ضعيف لكن مالي المكان. ما ادري
2: ما صح
0: يعني. نص اللغز راكب على الإجابة والنص الثاني ضايع.
2: تركزوا لازم تركزون. هو جماد. هو شيء جماد. هل هو شيء ملموس؟ نعم ملموس يا عيدة ملموس. ما هو جماد كيف يكون مش ملموس؟
0: شوف شوف شوف الصورة عبد الله. والله ما حد مروق غير فاطمة الزعابي. تحياتنا لك يا فاطمة. حاطة الفرنش فرايز وحاطة البطاطا مع الكاتشب والمايونيز وتقول شو حياكم مع اللغز.
2: الله يحفظها إن شاء الله.
0: حبيبتي يا فاطمة يعطيك العافية. شكرا لتواصلك معنا.
2: بالعافيه يا فاطمه.
0: تحب اقرا رسائل ولا لا؟
2: والله اللي رايحك تبين تقرين بس انا هو في مبدا يا ايمان بهذا اللغز لان هذا اللغز دائما يضيعهم. واخر مره ضيعهم والعين ضيع. انا مستانس فيه صراحه.
0: انا اعرف شو المبدا.
2: انا مستانس فيه ولا ما مستانس؟
0: المبدا مالك انك تضيع المستمعين.
2: انا ما ضيع. هو من ضعف حاله. انا سويت شيء؟
0: لا ابدا.
2: ها انا سويت ما سويت؟
0: مسكين انت دوم مسكين يا عبد الله حرام. أيوة مظلوم والله. مظلوم
2: طبعا. زي قبل لا نبدا الرسائل نشوف اصدقائنا في لايف التيك توك. اكيد نرحب فيهم ويا مرحبا بكم بيبا. اليوم اللايف برعايتك ومع عبد الله وفاطمه والسفن وحنان وريتا اكيد وكل الموجودين معانا وعيده وسيمو شموخ واكيد اللي ما طرش خلي طرشنا عشان نسلم عليه. والله هلا بعماركم زين. شو هو اللغز؟ اللغز يقول ارضي صغيره لكن تسرح فيني الجياد وحارسي ضعيف ولكنه مالي المكان. فشو انا ها
0: عبد الله ايش رايك في النسكافيه بعد؟ عيده تقول هذا نسكافيه نهياني.
2: الله
0: يعطي الله يخلي لك ان شاء الله نهيان يا عيده.
2: اي الله يحفظك
0: والله يفتح النفس. شوف
2: شوف يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
0: زين ساره شفيق ابو خلف تقول الشطرنج. بعد عندنا اجابه من شذا صالح ابو بكر يقول الشطرنج.
2: حلو.
0: محمد عبد الرحمن محمد شو السالفه الشطرنج كلهم شطرنج عبد الله
2: مساكين. ما
0: توحدت الاجابات فجاه.
2: ما بيدخل اسمهم بالسحب. طولي بالك خليهم عادي. انا باهم كذا
0: اكيد. اللي يمشي وراك اللي بيمشي وراك اكيد ما بيدخل في السحب.
2: هذا شيء انا استانس عليه. عيده تقول خلاص عيل غيرت حطوا اسمي في السحب. غيرت راي. اذا شو الجواب يا عيده؟ شو الجواب؟
0: انزين اللي سمعنا الحين عبد الله وتو فاتح شي الراديو تو ما يدري شو الفه. لغز اليوم يقول أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد وحارسي ضعيف ولكن مالي المكان على 0922

الجواب هذا على رقم الواتساب، أما الاتصال على 600-555-5516. وأباك يا صديقي المتابع مثل ما قال أحمد سعد، فوق وتعال فوق يا صديقي وعطينا الجواب الصح.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم متجهين. مساء جميل وويكند حلو إن شاء الله نتمنى لكم يا عبد الله. عبد الله ميت من الضحك، ليش ما أدري شو اللي يضحك؟ ممكن تسمعني النكتة اللي سمعتها؟
1: لا ما بقدر.
0: ليش تضحك؟
1: ما في مكالمة لأن
0: مكالمة تضحك. أول مرة في حياتي أسمع مكالمة تضحك. عبد الله
1: تقولي
0: طبعا هو قاعد أنا أقرأ هني على الواتساب وقاعد يقرأ هناك على اللايف، ما أدري شو قاعد يقرأ وشو اللي مضحكنك لهالدرجة أنا ما أدري. المهم خلينا نأخذ الاتصال وبعدين نشوف موضوعك. ألو
2: ألو سامعيكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب العالمين. من معانا؟

0: طولي بالك. قبل لا تقول الإجابة يا مزون، زين جاوبي صح. تذكري دائما لا تمشين مع الناس، انت طلعي الإجابة الصحيحة بنفسك. زين يا مزون، يلا تمام الشطرنج خلاص
1: ان شاء الله.
0: يلا خلي لها، خلي
2: يعطيك العافية يا مزون. شكرا لك. عبد الله، شوف سبحان الله، يعني مهرة جمعة محمد قالت الشطرنج، يعني قالت بغير جوابي وهو والجواب هو الخريطة.
0: لا لا أرجوك، لا تقولي ده، لا تقولين
2: خريطة العالم.
0: ما هي هذه الأشياء يعني، فهمت علي؟ خلنا نستقبل المكالمة. مساء الخير، قولي ألو.
2: ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا؟
3: معك منة الله مرغني حميدة.
2: منة الله مرغني حميدة، يا مرحبا يا منة، إيش حالك؟
3: الحمد لله بخير.
2: تمام تمام والله بخير. سمعتي اللغز ولا لا يا منة؟
3: أيوة سمعت.
2: شو الإجابة؟
3: إن شاء الله الإجابة الشطرنج.
2: إن شاء الله تكون إجابة صحيحة.
3: إن شاء الله.
0: غلط.
2: شكرا لك يا منة. عبد الله، اعتماد علي العبيد تقول الشطرنج. أحمد، لا أمل أحمد الشيبة تقول مساء الخير غيرت رأيي والجواب الشطرنج.
0: غلط.
2: سالم جمع علي يقول الشطرنج.
0: غلط غلط.
2: هي شفت اللي طرش الإجابة عبد الله قبل شوي، عمار حسام محمد.
0: أقول لك غلط غلط. أوكي سوري، أنا ما كان قصدي على الأجوبة، قصدي على المكالمة كانت.
2: عبد الله ركز لو سمحت شوي معي. أدري أدريبك متحمس بس بعد ركز معي. هذه الإجابة تقول الفم، فهو شو يقول؟ يقول الجياد هي الأسنان.
0: الله.
2: والحارس هو اللسان. اللهم صل على النبي.
0: طب ليه ما الحارس يكون الشفايف لأنه قاعد يحرس الفم؟ ليش؟
2: مثلا يعني.
0: ليش؟
2: افرض مثلا، مثلا يعني
0: اني خصمتك يوم مثلا. خلينا نستقبل هالمكالمه ونشوف شو رايهم. قطع الاتصال.
2: زين عبد الله، انت ما اعطيتهم ولا اشاره اليوم.
0: ما اعطيتهم اشارتين.
2: شو الاشاره الاولى؟
0: يمين ويسار.
2: لا اله الا الله.
0: لا اعطيتهم، قلت لهم انه هو جماد.
2: الله يطولك يا روح.
0: زين هم قالوا لي شو يسمونه، شو هو؟ قلت لهم جماد ملموس ملموس.
2: وايد تعبت بصراحه.
0: ما هم ما سالوني، انا ما اعطي تلميح لما الحديث.
2: زين عطهم بعد،

0: حبيبي
1: ما هو في فرق بين سطرنج والشطرنج. خلاص تثبت. يلا شكرا يا فارس، مع السلامة. حياك الله، الله يقوي ان شاء الله. فارس تقول اذا صح ارفع ايدك. هل جواب ربيعتي صح؟ وين زين طرشتها على الواتساب ولا وين؟ اذا كيف اعرف؟
0: ردت مرة ثانية مهرة وغيرت الإجابة. أول شيء قالت الشطرنج، وبعدين عبد الله قالت الخريطة، الحين قالت خلاص الشطرنج وحطوا اسمي في السحب. آخر جواب يعني ما بتغير.
1: اللي قالت دفتر الرسم، حياها الله. طرشت جوابها على الواتساب، خلت طرش الحين جوابها واسمها الثلاثي. إنزين عيدة تقول تلميحي، هل هو هذا الشيء موجود في كل بيت ولا لا؟ هل هذا الشيء موجود في كل بيت؟ ها؟
0: عادي أجاوب؟
1: يعني عادي جاوبي.
0: أجاوب؟
1: جاوب تفضل.
0: لا. يعني في كل بيت.
1: إيه أنا ما في أبو كل الناس يرسمون ترى. يعني عفواً يعني ما ما
0: ممكن. أنت ليش؟
1: يعني ما ممكن موجود في كل بيت يعني يا إيمان، يعني طولي بالك. أكيد يعني.
0: حتى تحية غيرت إجابتها بعد ما قالت العين حارس والرموش.
1: خلهم عاد. لا مو هو ما هو مش كل بيت مسكون. فهمتي؟ مش كل بيت مسكون.
0: شو طلع في الأفاريط؟ طلعت في النوم يا عبد الله.
1: لا ما هو هذا الشيء لازم الناس تعرف، لازم.
0: تمام
1: بليز
0: عبد الله، يعني اليوم عندي حرارتي مرتفعة شيء، بس الحين ماشي الحين محتاج اخذ الحين خافض حرارة حالا وفورا.
1: الله يقوي يا جماعة، الله يقوي. زين اللغز يقول، شو يقول اللغز؟ يقول لكم أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد، وحارس صغير ولكن مالي المكان، فمن أكون؟ فمن أنا؟ فلماذا؟ هذا هو سؤالنا. هل ده الشيء موجود في في القهوة والكوفيات؟ هي موجود. تدرين انه موجود؟
0: صح.
1: تصدقين انه موجود؟
0: موجود. فاطمة الزهر.
1: لا بس
0: فاطمة قاعدة في الكوفي، خد دور عليها.
1: هي. بس مش في كل الكوفيات موجود، بس المعلومة. يا يا يا يا يا
0: لا
1: يا
0: بس
1: يا
0: انه ممكن يعني يحتمل وجوده. يحتمل وجوده.
1: حتى الاقلام بعد وياها تكون، تدرين؟ لازم. مهمة.
0: وين الاماكن بعد اللي موجود فيها؟
1: يعني مثلا
0: خليني شوي اطلع من الاجابة.
1: لحظة طولي بالك، خلنا ناخذ هالمكالمة، خلنا ناخذ هالمكالمة. خذ المكالمة، قولي يا
0: الو. هلا.
2: الو هلا.
0: يا مرحبا، من معانا؟
2: ملاذ عبد الله يوسف.
0: ملاذ عبد الله يوسف، يا مرحبا يا ملاذ.
2: مرحبا بكم. الإجابة الشطرنج.
0: الشطرنج.
1: جواك الله.
0: شكرا لك يا ملاذ، يعطيك العافية.
1: مع السلامة، الله يحفظها إن شاء الله. إنزين فاطمة حياك الله. شنو إيش؟ ما فهمت. أنا أساعد يعني. حيا الله زينة منورتنا، حياك الله. لا لا لا لا يا بيبا، لا ارجوك ارجوك ارجوك، يعني لا تسمعوا نصيحه فاطمه، اسمعوا من عندي، اسمعوا من عندي، لا تسمعوا النصيحه.
0: شو تقول فاطمه؟
1: تقول يعني خذوا هالجواب. فاطمه انت تجي بتخسرين علي، لا تقولوا هذا الجواب. الله يخليك، ترى تجي يعني خلاص بسكر البرنامج. ليش فاتح البرنامج انا؟
0: عشان اضيعكم.
1: لا لا لا، ليش اضيعهم يا ايمان؟ خذي هالمكالمه
0: وخسرهم.
1: لا هذا قطع الاتصال، هذه مكالمه ثانيه. يلا خذي.
0: مرحبا.
3: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
3: معك محمد تيسير.
0: محمد تيسير شو؟
3: نصار.
0: نصار، يا مرحبا يا محمد، شحالك؟
3: الله يخليك بخير الحمد لله.
1: محمد أنت الوحيد اللي راح تفهمني.
3: صحيح.
1: أي والله، الله يسعدك، قول آمين.
3: آمين.
1: هسا بيقول اللغز إيش؟ بيقول أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد، وحارسي ضعيف ولكنه مالي المكان، فمن أنا؟
3: رقعة الشطرنج.
1: بالله عليك
3: ما فهمت؟
0: هذا اللي بيساعدني.
1: يا أبو جاسم هالكلام تقوله ليش؟ ليه يعني؟ إذا ليش ما تروح لجواب ثاني مثلا؟
3: ما الجياد تسرح في الرقعة.
1: ما هو دفتر الرسم لما ترسم فيه جياد ما راح تسرح فيه يعني؟
3: صحيح، كمان دفتر الرسم صحيح.
1: طب الحارس الضعيف هو القلم.
3: أيوة مضبوط. هلا فهمت عليك.
1: فهمت؟ والله يا أخي أنت. انا شوف، انا شو رايك، انا بخليك انت اخر اتصال وبدخل يعني اسمك للسحب.
0: محمد يعني الحين وايد مستانس يوم ضيعك يعني.
1: ما ضيعت،
0: وايد مستانس.
1: لا لا لا اصبر
0: متحمس.
1: اصبر طولي بالك، انا باخذ اسمه، اخلي اسمه في السحب لانه هو بيعرف الاجابه. خلاص الحين بقول الاجابه انا.
3: خلاص تمام
1: تمام. طب يلا قول لي شو الجواب.
3: دفتر الرسم.
1: بتحس انه دفتر الرسم؟
3: طب أو ممكن دفتر رسم مرسوم عليه رقعة شطرنج
1: مثلا. مثلا شوف، انا الحين بعطيك الجواب الصحيح، شو رايك؟
3: أوكي.
1: الناس اللي قالوا الإجابة شو هي؟ العين. هذه إجابتهم شو؟
3: غلط.
1: حلو. واللي قالوا الدماغ

0: الدماغ
1: الفم والعقل
0: هو شيء مش يعني مش موجود في جسم الإنسان لأنه جماد صح؟
2: صحيح.
0: حلو. طب دفتر الرسم الإجابة شو؟
2: صحيحة.
0: كمان غلط. ليش يا أبو جاسم؟
1: يعني
0: شطرنت صح؟
1: يعني أخوي محمد من كل عقلك هو بيساعدك يعني بالله عليك عبد الله ظل يضيعكم بس ما تسمعون كلامي أنتوا ما تسمعون كلامي
2: هو في كلامه المعسول ضحك علي.
0: طب خلاص هي الإجابة الصحيحة يعني شو هي؟
1: كيفكم أنا ما يخصني أنا ما
0: حلو. اسمك وين الحين ويانا؟
2: في السحب.
0: إزاك الله ألف خير إن شاء الله فعلك الفوز يا أبو جاسم.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسعدك إن شاء الله.
1: مزون.
0: مع السلامة. كل الشكر لأبو جاسم هذا آخر اتصال معنا شو بلاها مزون؟ شو
1: مزون تقول برنامج جميل وممتع نستفيد من السؤال والفجيرة فم دائما وأبدا مميزة أنتوا المميزين وأنتوا الأجمل وأنتوا الأحلى دائما. وبعد تقول الشطرنج
0: حلو
1: الله أعلم.
0: طبعا انت الحين كتبت الأجوبة كلها زين وكتبت الأسامي دخلتيها للسحب اللي جابتهم صح الناس صح. اللي قاعدين يغيرون ترى أساميهم قاعدة تطلع فحين هي ثبتت على كل الأسامي اللي موجودة حاليا انزين ممكن تسوي لنا السحب تسحبينا ونشوفين منو سعيد الحظ وسعيد الحظ اللي بيفوز
1: ولا بعد يعني. الفاصل نسحب راحتنا
0: يعني الحين ترى وصلنا الختام الناس يعني ينتظرون
1: انزين في بعد إجابة من ريم وجيه إبراهيم تقول كل عام وانت بخير وانت بخير تقول الشطرنج منو بعد عشان أكون قريت كل الرسائل ويوسف البدري بعد نادر البدري بعد يقولون الشطرنج يعطيكم العافية إن شاء الله ما أكون نسيت ولا رسالة يا عبد الله
0: زي. الله يحفظهم إن شاء الله
1: طبعا الأخير.
0: إذا ما قرينا الرسائل هي دائما أختنا إيمان تكتب الأسامي وتحطها بالسحب إذا كانت الجرة صحيحة فمن علي فالأمور كلها طيبة
1: شي كل الأسماء
0: كل الأسامي موجودة
1: يلا توكل على الله
0: يا ساتر يا ساتر شو الإجابة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حلو من اللي فاز؟ أيوة أخبطهم أيوة تي مكسيهن
1: لحظة خلنا نسمعهم لأن يعني يكون في مصداقية شوي ترى يا جماعة
0: سويتيها سلطة خلاص
1: حلوة السلطة مفيدة ها مفيدة السلطة بسم الله
0: يلا شو الاسم اللي ويانا الفايز؟
1: عمر عبد الرحمن محمد
0: عمر عبد الرحمن محمد
1: عمر عبد الرحمن محمد جاوب الإجابة الصحيحة اللي تقول يا عبد الله
0: ألف مبروك الشطرنج
1: الشطرنج
0: أرضي صغيرة لكن تسرح فيني الجياد الشطرنج هذه رقعة الشطرنج أرضها صغيرة لكن الجياد والأحصنة يركضون فيها وحارسي ضعيف اللي هو مهم الجنود مش الملك حارسي ضعيف لكنه مالي المكان
1: على فكرة يا عبد الله اليوم ما شاء الله بدينا المسابقة من يوم الثلاثة طبعا الاثنين كان إجازة فبدينا الثلاث والأربع والخميس والجمعة اليوم الوحيد اللي يفوز معانا رجل يوميا كانوا خلال الايام الثلاث الماضيه كلهم
0: والله هذا النساء دائما
1: محتلين
0: كل شيء والله العظيم لعب والله الله يسامحنا
1: الله يحق لنا خلينا ندلع
0: الله يسامحنا ويقوينا ان شاء الله طبعا نحن في ختام مشوارنا معاكم اتمنى انكم قضيتوا معنا اجمل الاوقات ليلتكم سعيده بين اهلكم وناسكم والناس اللي تحبوهم سأل الله يحفظكم ان شاء الله ويقويكم الختام بتركه مع زميلتي ايمان
1: اكيد ودائما اذكركم مساكم يكون جميل وحتى الويكند يكون اجمل ولا تسمحون لأي شيء في الحياة أن يعكر مزاجكم استانسوا بوقتكم بإجازتكم تضرونا يوم الاثنين إن شاء الله من الساعة 4 لين الساعة 6 في هايوي مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم في أمان الله

0: الفجيرة FM
1: واللي هو شرقي.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: نشرة أخبار السابعة، أهلا بحضراتكم من جديد. البداية دائما من أبرز العناوين.

ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية. شيخة فاطمة تحيي في اليوم العالمي للاجئين صمود وشجاعة وإصرار المرأة اللاجئة. محمد القرقاوي يؤكد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تحقق رؤية القيادة بأفضل حكومة ودولة في العالم. إقليميا ودوليا، غارات إسرائيلية واسعة على لبنان وتدمير منصة قتل الجنود.

أهلا بحضراتكم. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي، راشد الزيودي، عمار السدراني، فارس البلوشي، هدى العلي، لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم قطاع الرياضة وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية. وتناولت الجلسة قصص نجاح الرياضية ملهمة لأبناء الفجيرة الذين تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطة الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج. حيت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيت صمودة وشجاعة وإصرار ملايين اللاجئين حول العالم ولا سيما النساء اللواتي يواصلن التغلب على تحديات استثنائية بينما يقمن برعاية أسرهن ويسهمن في خدمة مجتمعاتهن، إذ تواجه النساء اللاجئات ظروفا قاسية تفرضها طبيعة أماكن اللجوء سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. وقالت سموها في

كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، قالت إن هناك الكثير من الحالات التي لا تتوفر فيها للنساء أبسط مقومات الحياة، ما يتطلب توفير الدعم والمساندة لهن ليستطعن أحداث تحول حقيقي في حياتهن وحياة عائلتهن والاستقرار والعيش بكرامة. وأكدت سموها أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يواصل التزامه بتمكين النساء اللاجئات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب وبناء المشاريع الاقتصادية وتقديم برامج التوعية والخدمات الصحية. إقليميا ودوليا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لحزب الله في سهل البقاع، وذلك ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرا أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات. وأضاف الجيش في بيان اليوم الجمعة أن قواته نفذت خلال الليل سلسلة غارات استهدفت أكثر من 80 هدفا، شملت مراكز قيادة ومواقع إطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان، سواء داخل المنطقة الأمنية أو خارجها. وبحسب البيان، أسفرت الغارات عن مقتل عشرات من عناصر حزب الله الذين كانوا موجودين في المركزين القياديين المستهدفين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات جاءت ردا على ما اعتبره انتهاكات متواصلة وصارخة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وقتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرع 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة. وأوضح نتنياهو في بيان له، في أعقاب الهجوم الذي شنه حزب الله والذي يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وجهت الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لضرب حزب الله بقوة. وأضاف نتنياهو قائلا، هجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 هدفا إرهابيا وقضى على عشرات المخربين. واستمرارا لذلك، هجم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقرات تابعة لحزب الله في البقاع. وتابع نتنياهو توجيهات واضحة، إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودنا أو أراضينا، وستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا لقاء هذه الهجمات. وذكر أن الجيش سيعمل على إحباط أي تهديد يمس قواتنا وأراضينا، وشدد على أنه بشكل لا لبس فيه ستبقى إسرائيل في الشريط الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة من أجل حماية بلدة الشمال الإسرائيلي. وتابع

0: قبل هذه الهجمات. أغلق الممر الملاحي المركزي في مضيق هرمز بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا، ما أجبر السفن التجارية وناقلات النفط على استخدام مسارين بديلين عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. ونقلت شبكة سي بي أس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول بحري استنادا إلى بيانات منظمة إنترتانكو التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين أن الممر الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا إلى حين الانتهاء من عمليات إزالة الألغام. وقال المدير البحري للمنظمة فيليب بيلشر إن حركة الملاحة تتواصل حاليا عبر ممرين بديلين، أحدهما شمالي يمر عبر المياه الإيرانية والآخر جنوبي عبر المياه العمانية، مؤكدا أن كلا المسارين مفتوحان بالكامل أمام السفن. نظرة متابعينا على أخبار الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق بعد أن بدأت ناقلات نفط في عبور مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال التعاملات انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.68% إلى 78.31 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.60% إلى 76.14 دولارا للبرميل. وينتهي عقد يوليو وهو عقد شهر أقرب استحقاق يوم الاثنين، وبلغ سعر عقد أغسطس الأكثر تداولاً 75.06 دولار للبرميل بانخفاض قدره 79 سنتاً. تراجع الخامان لأدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس أمسين الخميس بعدما عبرت ناقلات عدة من بينها ثلاثة ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل من النفط الخام المضيق بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بينهما. ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج بالشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبة الأمريكية على النفط الإيراني ما سيضيف المزيد من الإمدادات. إلى الرياضة، حسمت المكسيك مقعدها كأول المتأهلين إلى دور 32 في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ختام النشرة، شكرا لمتابعة حضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها.

إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: من مدينة الشرق والنور مساء النور،
0: دردشة مع أنس تحلى السوالف ويبدأ الونس.

مساءكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر. ويكند سعيد لكل الأصدقاء، تحياتي لكم. 19 يونيو جمعة مباركة اليوم عليكم جميعا. مشوارنا ابتدى من هلأ ولغاية الساعة 10 بفترتنا المباشرة على الهواء. ويكند وأحلى ويكند بتمنى للجميع. إذن دردشة ربع حلقة لقلنا اليوم وحلقة نهاية الأسبوع على 0922-3151-5. بنتواصل أنا وياكم عبر الواتساب، أيضا عبر الاتصال على 600-45-16. تحياتي للي هني أيضا معي على تيك توك لايف عبر الخاص حاليا. يسعد أوقات الجميع، تحياتي للكل. البداية اليوم مع نجم الجيل مع تامر حسني.

ويكند للجميع. طمنوني عنكم أخباركم, شو البلانز للويكند, ومين مثلي بالدوام هلأ أو راجع من الشغل ربما. أحمد وإيسار وسائر وطارق وأصدقائي جميعا, مساء الورد والفل والياسمين, ويلكم تو ذا لايف, ويلكم تو دردشة بصراحة.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

مساء للجميع، لنجوى، لإيفا، لصدام. أيضا اليوم عندي مسابقة و500 درهم نقدا مقدمة لكم من إذاعة الفجيرة أفقام. بعد شوي نبلش مشاركاتكم مع دردشة لايف.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: بدردشة لايف بدنا نحكي عن عبارة خليك إيجابي. ويا ترى سمعتوا عن التوكسيك بوزيتيفيتي؟ هل ممكن تدمر العبارات الإيجابية نفسيتنا؟ خليك إيجابي نصيحة من الدولة يوميا، لكن بلحظة ممكن تتحول لشيء مدمر لألنا ولا أعصابنا ولا مشاعرنا. التفكير الإيجابي شيء جيد دائما، لكن الخطر لما بيتحول إلى ضغط نفسي مستمر لإدعاء السعادة، يعني بما معناها السعادة المزيفة يا أصدقائنا. دكتورة أخصائية بالصحة النفسية بتحكي عن الأزمة هيدي، وبتقول إنه هيدي الأزمة تكمن بالاعتقاد بضرورة التفاؤل دائما وطوال الوقت ومهما قست الظروف. ببطل الإنسان أو بصير بيخجل يشعر بالحزن، يعبر عن غضبه، يعبر عن

0: مشاكل بالعلاقات ومشاكل نفسية. إذن ما تزعل، فكر بإيجابية، ابتسم، خلص اضحك، انسى أنك أنت متضايق. الصحة النفسية أصدقائي ما بتعني أنه نحن نكون سعداء طوال الوقت، بل أنه نحن نسمح لنفسنا نكون صادقين ونعبر عن مشاعرنا بصدق وبطريقة صحية ومتوازنة. التوازن النفسي هو الشيء الصحي، هو اللي بيخلينا نفهم مشاعرنا أكتر، نعبر عنها صح، نعترف فيها. كتير مهم أنك تعبر أنه أنت مزعوج، أنت متضايق. بس الفرق بينها وبين الإنسان السلبي، بين الإنسان اللي ممكن يقول مشكلته بس ما بيصير سلبي، إمتى؟ لما ما بيطول بالحكاية، يعني حزان وخد وقتك بس ما تطول، ما تغوص بالمشاعر السلبية، عبر عنها، طلعها وخلص، انتقل. هيدي هي الحياة، هيدي هي الصحة. تعرف تعبر عن مشاعرك صح، تعرف إمتى تقول أنا زعلان أنا متضايق، تعبر عن إحساسك بالظلم ربما، وتعرف تقول بتعيش المشاعر بلحظة من اللحظات، بتطلعها خلاص انتهت يلا. هيك المفروض، ما رأيكم بهذا الكلام؟ هل الإيجابية بشكل دائم هي الحل ولا لا؟ التعبير والتوازن هو الحل. لما بتكون مزعوج شو أكتر عبارة بتسمعها من الناس؟ هل التعبير عن الحزن ضعف أم شيء طبيعي؟ مشاركتكم بهذه الفقرة بتأهلكم أيضا لمشاركتي بالمسابقة. فيكن تتصلوا على 604516 أو عبر الواتساب بتشاركوني بإجابتكم على 0922-3115 مع اسمكم الثلاثي على الأكيد. إذن جاوبوني، ما رأيكم بهذا الكلام؟ هل التعبير عن الحزن ضعف أم شيء طبيعي؟ خليني أخذ اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: سائر.
0: سائر، أول متصل. سائر أنت نمبر وان اليوم.
1: أكيد، أنا بيشرفني هذا الشيء.
0: الله يسلمك يا سائر. سائر السوراني، يسعد لي مساءك. خبرني، سمعتني شو عم خبر عن الموضوع؟
1: سمعت وحابب شارك فعلا، لأنه
0: تفضل دردش معنا، خبرني.
1: رح دردش باختصار حتى ما أخذ من وقتك وقت المستمعين كتير.
0: ايه تفضل.
1: التفكير الإيجابي كتير حلو، بس الإنسان لازم يكون دايما حاطط بباله أنه وفاهم هاي النقطة كتير صح، أنه الحياة عبارة عن أب داون، يعني كل داياتنا بنمرق بمطبات، ما لازم نستسلم، بس بنفس الوقت ما لازم نراكم، يعني نخلي هذا الشيء انه والله انه انا ما رح انهار فانا خليه يتراكم جواتي. لا، انت بتقدر تطنش، تمرق، تخليه يمشي، بس ما يأثر على صحتك النفسية.
0: بتخجل تعبر عن ضعفك؟
1: صراحة
0: قول الحقيقة.
1: ما بعبر أكيد ما بعبر قدام الملأ، في ناس معينين، كلنا عنا شخص أو اثنين بحياتنا مقربين، فلا ما عندي مشكلة بعبر قدامه، حتى يعني أنا ما بخجل أحكي هذا الكلام على الهواء، إنه حتى أحيانا ممكن دمع شوي إذا القصة.
0: لازم يكون في شخص معين تحكي له، ولا في عندك طريقة تانية لتفريغ المشاعر؟
1: صراحة أنا بالغربة ما كتير متوفر هذا الشيء دائما، وهي أحد ضرائب الغربة، بس بتقوي بالمقابل، بيقوي هذا الشيء، فصار عندي طرق تانية بديلة فرغ من خلالها. لأن أنا هيك بس بعجالة ببداية غربتي، كتر ما تأثرت وركمت وما عاد في حدا بحياتي، ابتديت فعلا أمرض. فأنا أي شيء دائما، وبنصح هذا الشيء كل المقربين مني، إنه عيش مع الحزن قد ما بدك، بس ما تخليه يوصل لصحتك أبدا، ما تخليه يوصل لصحتك،
0: ما تخليه يطول. عبر عن مشاعرك، ما في حدا مننا خالي من الحزن، خالي من الغضب، خالي من هيدي المشاعر. على سيرة مشاعر، يعني أنا عاملة بودكاست أكيد رح تسمعوه إن شاء الله قريبا. أكيد. البودكاست بعنوان مشاعر، وبحكي فيه مش بس عن الحالات اللي بتمر بحالة صعبة وحالة فيها حزن، لكن شو الطريقة. يعني أنا في معي كوتش بيحكي عن حالة علاج هيدي المشاعر وطريقة تفريغ هيدي المشاعر السلبية. هي لمناسبة الحديث ومن خلالك يا سائر نحكي ونعلن عن الموضوع وعن بودكاست إذن عنوانه مشاعر للأصدقاء. إذن سؤال، التعبير عن الحزن ضعف أم

0: قوة.
1: قوة أو بس يعني أنا مالي مع إنه يكون قدام كل الناس، يعني مين قدام ناس بتثق فيهم، لأن فعلا يعني
0: برأيك الناس بيستغلوا الناس
1: تماما.
0: تستغل إنه أنت بهيدي اللحظة لحظة ضعف عندك، صحيح؟
1: يعني أنا مرة حدا حكى لي إنه قال لي أنا كل عمري بفضفض لشخص، بمرة من المرات اختلفنا وخلاف كان بسيط كتير كتير، قام قال لي إنه قعد صار يعايرني بالقصص اللي في إذني كنت
0: صحيح.
1: أحكي له إياها.
0: فلازم
1: دايما نثق باختياراتنا، ودائما انا مع نقطه انه خلص انت صار معك موقف بغض النظر شو هو، اعطيه وقت حسب ما بيستاهل وقت، بس ما كثير توقف عنده. يعني
0: شو العباره اللي بتحسسك بانه انت بتريحك اذا كنت متضايق تسمعها؟ شو العباره؟
1: يعني انه كله خير، كثير بتريحني كلمه انه اي شيء بيصير معنا هو حتما لخير. بس انا كثير ضد كلمه التي ان تي، سبقتيني عليه وفعلا كثير صح، وانا ما بستخدمه وبتمنى ما حدا يستخدمه. لما حدا يفضفض لنا ما نقول له انه لا تحملها اكثر ما بتستاهل ولا تزعل وانت مكبر المواضيع.
0: هيدي النقطه اللي انا كنت عم احكي عنها، واللي هي انه انتم كونوا مساعدين، لا تكونوا انتم الدني على الاخر.
1: اي انا بقول لهم بالعكس، لهيك ناس دائما انه انت اذا ما قادر تخفف عن اللي عم يفضفض لك لا تزيد عليه،
0: لا تزيد عليه.
1: يعني انت بهذا الكلام
0: او تقول له انت احسن من غيرك وشوف الناس شو صاير فيها، وفي عالم عندها مشاعر اكبر، ولا في ناس تانيين بيقولوا لك اي انا عندي كذا وكذا وكذا اكثر منك.
1: تماما. في ناس بتحسي انت لما عم تفضفضي لهم كانك داخله معهم بسباق، تقولي له مثلا انا اليوم زعلانه منك، انا زعلان اكثر،
0: مين موجوع اكثر،
1: انا مريض اكثر. طب ما لي لحظه، ما داخلي بسباق اصلا.
0: سائر الله يبعد عنك الحزن والغضب وكل المشاعر الصعبه، بس بكل الاحوال شكرا لمشاركتك، واسمك دخل معي بالقرعه اكيد. شكرا يا سائر.
1: شكرا.
0: اذا معي كمان اتصال، خليني أخذ الاتصال. ألو، مرحبا. ألو، نأخذ الاتصال من هون. طيب
2: عليكم.
0: ألو، عليكم السلام، يا هلا.
2: أخبارك أنت؟
0: هلا، حيالا. مين معي؟
2: مزون سالم جمعة.
0: مزون ثالث.

0: سر النجاح.
1: طيب
0: سر النجاح كل ما فشلت كل ما وصلت لهدفك أسرع بالتفاؤل والابتسامة، يعني تبدأ يومك سعيد.
1: طيب نحن مش مختلفين على التفاؤل، نحن كلنا مع التفاؤل، لكن أنا عم بحكي عن نقطة حساسة جدا، هو أنتي لما بتكوني متضايقة مزعوجة، وتشز ما في حدا مننا ما بينزعج بلحظة، بيكون بمر بلحظة فقد، بلحظة ظلم، بلحظة غضب. يا ترى أنتي مع أنه نحن نخبيها ولا نفرغها؟
0: نفرغها أحسن.
1: نفرغها
0: لو
1: أحسن، برافو
0: يعني عليك. يعني لازم يكون كل يوم فرح، ما تخلي الحزن دايما معك.
1: والتفريغ يؤدي إلى السعادة بالأخير، أما أنه تراكم المشاعر السالبة جواتنا بيؤدي إلى المرض للأسف.
0: نعم.
1: فخبريني شو أكتر عبارة لما بتكوني زعلاني ومتضايقة بتريحك؟
0: الصراحة يعني لما نطلع على البحر.
1: آه موقف
0: يعني
1: أطرح. نعم. على البحر، حلو البحر والروحة على البحر على فكرة، والشمس هو من العناصر اللي بتمنح إيجابية بالحياة وبتمنح تفاؤل وبتسحب الطاقة السلبية على فكرة.
0: نعم جدا جميل،
1: هذه مشاركة حلوة. شكرا يا مزون، شكرا لألك. إذا مكافين معكم مثل ما عم قلكم، مشاركاتكم معي كمان بالفقرة بتأهلكم لتكونوا معي من الرابحين. فيكم تشاركوني أيضا عبر الواتساب عبر الرقم 0922315115. محمد باسل أبو الشامات يسعد هالمساء، بيقول التفكير الإيجابي كتير منيح والواحد يبعد عنه الطاقات السلبية اللي ممكن يمر فيها باليوم، لكن أحسن شيء الواحد يفرغ مشاعره السلبية بطريقة ممكن من خلال الصلاة، من خلال التأمل، من خلال التنفس. وتحياتنا لإلك. عم يحكي عن الفائزين. أهلا يا محمد، إن شاء الله بتكون من الفائزين. إذن عبارة من العبارات بتنقلك، بتروح عنك شوي، بتخفف عنك ربما. هل سبق أخفيت مشاعرك السلبية خجلاً من المجتمع، من الناس، أو من إحساسك أنه إيه هلأ حيشوفوني ضعيف؟ هل يا ترى بهالأيام المجتمع اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا ربما إن كنا بشغل أو بغير شغل حتى، بيضغط علينا لأنه لازم نضل مبينين متفائلين ونضل مبينين سعداء، بس للأسف هذه سعادة غير حقيقية. أنا دائما مع الصدق. إذن على 600-4516 فيكن تشاركوني. مؤيد، تحياتنا لألك يا مؤيد، يسعد هالمساء. إذن سمعتوا بالإيجابية السامة أو توكسيك بوزيتيفيتي، خبروني أكثر ورأيكم بالموضوع. عم نحكي أكثر عبارة بتحتاجها لما بتكون أنت حزين. تعالوا لنروح إلى برومو مشاعر، شو رأيكم؟

0: تحياتي لكل اللي عم يتواصلوا معنا بهاللحظات. محمد حجازي يسعد لي مساءك. إذن على 0922-3151-5 فيكن تشاركوني عبر الواتساب. ما تنسوا بعتوا اسمكن الثلاثي، بتعبروا عن مشاعركن عن جد بصدق ولا بتخبوا حزنكن أو غضبكن، خبروني أيضا عبر الاتصال على 604-516. بناخد اتصال. ألو،
1: سعد مساك يا أم.
0: أهلا يا إيفا، يسعد هالمسا.
1: أهلا
0: وسهلا. شو ليش الصوت هيك؟ علي لي صوتك.
1: جبت الموضوع كأنك قاعدة جنبي، يعني كأنك حاسة فيني مثلا.
0: أيوة
1: مثلا.
0: أنت عم تتصلي هلأ لحتى عملي تفريغ مشاعر على الهواء؟
1: والله أنت المفروض تعملي مشاعر على الهواء.
0: على الهواء، والله بدي الكوتش يكون معي بهيدي اللحظة.
1: والله العظيم، لأنه عن جد عن جد الواحد يا أختي الدنيا صعبة.
0: عادي عادي، لما فيش حدا بالحياة هو أكيد بالمطلق هو سعيد، مثل ما قال ثائر من شوي الأب أند داون الحياة، ما في حدا إلا مثل ما بيقولوا همومه على قده، لكن كيف تتعاملي معه؟ أنا هون عم بحكي عن طريقة التعامل، يعني حلو تفرغي شوي بس بعدين خلاص تستمري، عرفتي؟
1: أوكي. يعني تستم... أنا بدك تعرفي أنه هاي الدنيا أصلا فيها أب داون ومرة فوق ومرة تحت ويمين ويسار. طب وبعدين يعني
0: شو بعدين؟
1: انت اند يعني بدنا نفهم الموضوع.
0: ما فيش نحن مستمرين والحياة كل شيء. انت عم تفكري بهي الطريقة مش رح تفتح، لازم تكوني مقتنعة انه الحياة هي عن جد رح تتغير وكل حال.
1: أنا بيني وبين ربنا الحمد لله يعني كثير قريبة ومقتنعة أنه الله موجود وعندي ثقة تامة فيه، بس المشكلة البشر يا أنت خلينا هيك شوي.
0: لا هذا موضوع آخر بنحكي عنه بعدين. يا إيفا خبريني، جاوبيني على سؤال الحلقة إذا سمحتي، جاوبيني على سؤال الحلقة. شو العبارة اللي إذا أنت كنتي متضايقة ممكن تريحك حدا يقلك إياها؟
1: أوكي. الله شايف كل شيء، والله شايف الظالم من المظلوم، وما تخافي من شيء، ودايما كوني مؤمنة برب العالمين هو اللي راح يجي.
0: تمام، هذا هو الكلام السليم. دخل اسمك معنا بالقرعة يا إيفا، تحياتي لإلك ودائما يسعد لي مساكي ومسا الجميع.

كتبت مشاركة تحية بتقول التفريغ عن المشاعر بيمنع الانهيار، وتفريغ ممكن من خلال الرياضة، من خلال قراءة القرآن. عم بتقول تحياتي يا تحية، شكرا لهالمشاركة الحلوة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: إذن بدردشة لايف، بتعتقد أن القوة الحقيقية أنك تظهر بمظهر الشخص الإيجابي دائما، أو تعترف بمشاعرك الحقيقية؟ أكثر عبارة بتتمنى تسمعها لما بتكون زعلان، تعبان، مقهور. في كتير عالم بتخبي مشاعرها الحقيقية وما بتقول، بتعتبر أنه هيدي اللحظة ضعف، تخاف من الآخرين وتخاف من التعبير عنها. وفي أشكال الحقيقة للإيجابية السامة، ومنها بعض العبارات المتداولة بحسن نية طبعا، لكن تعتبر إيجابية سامة، لأنه المفروض تسمحوا للآخر يعبر عن مشاعره، بس مش لازم نسمح له يطول فيها. مثل ما قالت الاستشارية بالصحة النفسية، التوازن النفسي مهم جداً،

إذن الجائزة اليوم 500 درهم نقدا مقدمة لكم من إذاعة الفجيرة أف أم. اللي عم يتواصلوا معي على 0922315515 دائما يبعتوا اسمهم الثلاثي ومن وين عم يسمعونا. أيضا فيكم تتصلوا على 604516 وتشاركوني بالموضوع. بعد شوي كمان مسابقة تاني. ولا من الفجيرة بتقول الحزن شيء طبيعي للإنسان لكن ما لازم يدوم، ونقول إن مع العسر يسرى. لما بكون مخنوق كتير وتعبان بروح على البحر. أنا من الناس اللي البحر بحسه مساعد جدا. وعنا نعمة الحمد لله بالإمارات إنه وين ما رحنا في بحر. بس بدي حدا عن جد كان يقول لي إنه هو، لأنه كله عم يقول إيه مع التفريغ عم تجوا مع موضوع الحلقة. بدي حدا يكون يقول الحقيقة، لأني أنا بعرف كتير عالم بيخجلوا من التعبير عن مشاعرهم، وعالم كتار بيعتبروها ضعف، وعالم بيكونوا عم يبكوا بيقولوا لا لا لا لا بلا ما يشوفوني. يا مساء الخيرات ومساء الدردشة على الجميع. تعال نسمع عمرو دياب يلا.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

اسألني أنت شو رأيك. أنا أكيد مع تفريغ المشاعر، أصلا أنا دائما بحكي عنها، حتى على السوشيال ميديا بحكي عنها كتير، وعملت بودكاست خصوصي كرمالها.

جسمك بتتسبب لك بمرض بعدين لا سمح الله. كل المشاعر مكبوتة وكل ما كبتها أكثر ومع مرور السنوات للأسف بتتحول لأمراض. فأنا أكيد مع التفريغ لكن ليس مع الاستمرار بالشعور السلبي.

بهديها لكل حدا هلأ بالطريق، لكل مين عم بيسوق هلأ. عيدي يا عيدي عم تسألني عن موضوع اليوم، موضوع أول ساعة خلص، رح ننتقل إلى موضوع قادم بعد شوي. واليوم المسابقة الثانية عن الطبخ على فكرة، بدي جوعكم اليوم. إذا متواصل سوا على 0922-3-1-5-1-5 عبر الواتساب على الأكيد، أما الاتصال على 600-4-5-1-6. في عالم انبسطوا بس الطبخ. قال بعتي سلاماتك لكل مين عم يجلي كمان.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: يا مسا الدردشة،
0: شو الجديد بدردشة؟
1: الجديد بدردشة بدي أحكي عن خطوة حاسمة ومهمة، خطوة مهمة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء ظاهرة تزوير الأعمار لولوج الفضاء الرقمي. ثلاث خطوات بتضمن فيها الإمارات حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي. إذن أقرت دولة الإمارات منظومة رقابية صارمة بتضمن عدم تمكن الأطفال اللي هن تحت ال 15 من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى التحايل على القيود العمرية المفروضة. حتى مش بس تحت ال 15، من ال 15 لل 16 في ضوابط قننت استخدام منصات التواصل لهيدي الفئة بخطوة مهمة جدا الصراحة. إذن حلقة جديدة من منظومة الإمارات لحماية الطفل عبر توحيد الجهود التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالسلامة الرقمية والجرائم الإلكترونية وحقوق الطفل لضمان فضاء رقمي أكثر أماناً للأجيال. إذن الحيلة التقليدية اللي كانت تصير إنه يغيروا تاريخ الميلاد لم تعد مجدية أصدقائنا.

أو حتى في كان طريقة تانية إنه بيثبتوا أهليتهم القانونية من خلال إنه من خلال أهلهم، إنه أهلهم موافقين إنه هن يستخدموا السوشيال ميديا. هلأ لا، إذن ثلاث آليات صارمة ولا مجال للالتفاف أو التلاعب. أول واحدة الربط الإلزامي بالهوية الرقمية، يعني ما فيش إنشاء أي حساب بدون الهوية الرقمية أصدقائنا، وبالتالي البيانات هون بتكون كتير حقيقية. التحقق البيومتري الذكي، يعني تقنية الذكاء الاصطناعي وبصمة الوجه والعين والإصبع، بتضمن تطابق العمر، عمر المستخدم الفعلي، مع الهوية الرقمية المقدمة. وإلغاء استثناء موافقة الوالدين. إذن هذا القرار قطع الطريق قدام الكل، يعني اللي هن كانوا يستخدموا موافقة الوالدين كثغرة بصراحة، كانت ألغي هذا الاستثناء وما عاد في مجال. الحسابات القائمة والنشطة حاليا ستحذف، يا أما إغلاق فوري للحسابات المخالفة أو مواجهة عقوبة قصوى الصراحة. إذن قرار كتير مهم بيحمي أطفالكم أصدقائنا. على فكرة حتى اليوم الجوجل كان عم يحكي عن توسع الرقابة الأبوية في الأندرويد 17 ليمنح العائلات تحكم بهواتف أطفالهم بنسبة كتير كبيرة. الحقيقة منحها الجوجل للعائلة ولا الأهل، وطبعا مش بس دمج أدوات الرقابة الأبوية داخل إعدادات النظام، أيضا ضاف للفاميلي لينك مزايا إضافية لإلها، إدارة وقت الدراسة، الموافقة على عمليات الشراء من المتاجر والتطبيقات وغيرها أصدقائنا. إذن كله لحماية أطفالكم على الأكيد. خلوهم يعيشوا الحياة اللي هي مثل ما هي بتفاصيلها، يطلعوا على البحر، يطلعوا على الجبل، يروحوا يطلعوا مشاوير معكم، يروحوا على الحديقة، يبعدوا شوي عن الشاشات. يعني انتم ملاحظين قدي هن مركزين بالشاشات بهذه الفترة؟ خلص خلوا وقت معين وحموا أطفالكم.

شو مهضومين انتو على فكرة. انا حكيت لهم عن مسابقة الاكل، اللي بعت لي صور شوكولا، واللي بعت لي صور المناقيش اللي عملوه اليوم.

ريتو ألف صحة. في عالم عم يقولوا لسه ما أكلت شي. شو تغديتوا؟ شو رح تتعشوا؟

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: في عالم تغدوا برياني دياي، صحة وألف هنا. يلينا يلينا سلامة قلبك يلينا، لينا مرضان اليوم سلامة قلبك. في عالم قال بدهم يسدوا باب القلب ويفتحوا باب المعدة. ريتو ألف صحة. مطرح ما يسري يمري إلهي.

إذا بنستقبل مشاركاتكم عبر الاتصال على 604-516. تحياتي للي عم يبعتولي على الواتساب. يا مزون قال ما في شي بيجمع الناس مثل وجبة الأكل.

أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.

0: تحدي الدردشة أصدقائنا مثل ما قلت لكم مع الطبخ. شو الطبخة اليوم؟ الطبخة فيها عدس، فيها عجين، وفيها بصل مقلي، وفيها تمر هندي، فيها كزبرة وثوم، خبز مقلي. عن أي طبخة أنا عم بحكي؟ أعطيتكم مكونات الطبخة تقريبا كلها، بدكن تحذروا عن أي طبخة عم أحكي. ناخد ألو. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والإكرام، مرحبا. مين معي؟
1: ماريا راشد حمد اليماحي.
0: ماريا
1: هي
0: راشد حمد اليماحي. هلا يا ماريا. ماريا سمعتي مكونات الطبخة؟
1: ايه.
0: شو هي؟
1: هي يعني مال اي بلد؟
0: رح ارجع عدلك المكونات. هلا ما رح سهلها كتير عليكم، شوي. عدس، وفيها عجين، وفيها بصل مقلي، وفيها تمر هندي، وفيها خبز مقلي، وكزبرة وثوم. شو؟
1: العجينة خبز؟
0: فيها خبز مقلي. ايه فيها خبز مقلي.
1: شو اول حرف من الدولة؟
0: لا خلص رح سهل عليك، اكل سورية. فكري.
1: كبة.
0: كبة. طيب اوكي، بس فكري ورجعي اتصلي. اوكي يا ماريا. هلا يا حبيبتي.
1: ولا مجدرة؟
0: مجدرة. طيب اوكي، شكرا يا ماريا، شكرا. اذا مين بده يربح معي اليوم 500 درهم نقدا؟ اذا المسابقة عن الطبخ. الطبخة فيها عجين، وفيها عدس، مكونات اساسية، وفيها بصل مقلي، وفيها تمر هندي، ومنقول الو. ألو ألو. طيب مرة تانية. ألو
2: ألو، سامعيكم.
0: عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا.
2: معك مزون سالم جمعة.
0: مزون، هلا يا مزون، خبرينا.
2: أعطيت الجواب. هي أكلة سورية اسمها حراء أصبعه، صح؟
0: حراء أصبعه. طيب هلا منشوف، ما فيني أقول صح هلا.
2: شكرا.
0: هلا يا مزون. إذا عن أي أكلة عم نحكي؟ شو أكلتوا اليوم؟

0: لا اسمعوا بعتولي اسمكم. طيب كمان في اتصال، خلينا ناخذ الاتصال. الو الو الو الو
1: عليكم.
0: مرحبا،
1: انا ماريا، بس ممكن اغير الاجابه؟
0: غير الاجابه يا ماريا، تكرم عيونك. شو قولي؟ يلا يلا سريع.
1: حرق
0: أصبعه. حرق أصبعه. طيب أوكي حبيبتي، شكرا شكرا لها المشاركة الحلوة. هلا. طب بلكي مو حرق أصبعه. ناخد اتصال. ألو. كمان راح الاتصال. يلا مرة تانية رجعوا اتصلوا. عم شوف مشاركاتكم كلها، ما رح لحق المشاركات كله. عم يقول لي انا قلت لك امل الكعبي، اهلا يا امل يا امل يا امل، تقول لي حرق اصبعه. طب انا بدي اعرف كيف هيك فورا فورا حذرتوه؟ لا مش حرق اصبعه، عارف بلكي ست زبقه. بين حرق اصبعه وست زبقه في فرق واحد بس. يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: كيفك اخت انس؟
0: اهلا اهلا اهلا. مين معي؟
2: معك ريم عكاشة صديق.
0: ريم عكاشة صديق، اهلا يا ريم. ازيك يا ريم؟
2: الحمد لله.
0: خبريني، عرفت الاكله؟
2: حرق اصبعه.
0: حرق اصبعه.
2: ايوه.
0: ولا حرق اصبعه.
2: انا مش عارفه، ما انا مش انا مصريه بس. يعني
0: نتعلم نتعلم كده. من بعض نتعلم.
2: ما اعرفش بتتنسي ازاي بالظبط، مش عارف.
0: طيب شكرا لك، شكرا يا ريم، شكرا. يسعد مساكم. سائر عم يقول الباشا وعساكره على فكره، اسماء اكلات غير شكل. طب حدا بيعرف الفرق بين ست زبقي وحرق اصبعه؟ قال بغير السؤال. عزة بتقلي قلتلك حرق اصبعه. طيب مهرة يا مهرة، مساء الخير. واسراء كمان، تحياتي للجميع الحقيقة. ميرا بتقلي هي اكل سورية. لا لا لا لا، إيفا هيك كتير بتقلي ست زبقي أعتقد فيها بتنجان، فهيك خربتيها يا إيفا. حيزعلوا منك، ست زبقي ما فيها بتنجان أبدا. حبيت أنا بهاي المسابقة بعلمكم طبخ. خليني أخذ اتصال. ألو ألو ألو، مرحبا.
3: أهلين وسهلين
0: ومرحبتين بهالعينتين. مين معي؟
3: عيدة.
0: عيدة يا عيدة، هلا يا عيدة،
3: اهلا وسهلا.
0: عيدة صحة وهنا على المناقيش.
3: الله يعافيك.
0: شفت المناقيش، برافو عليكي. انت مو بس بتعملي قصص هاند ميد، بتطبخي اكل طيب كمان.
3: انا عجلتهم بتاع كله.
0: صحة وهنا، صحة وهنا. احلى شيء في عالم يا عيدة عم يبعثوا لي صور اكلة حرق اصبعه. انت بدك شو تجاوبي؟ خبريني.
3: هي حرق اصبعه.
0: تعرفي الفرق بينها وبين ست زبقه؟
3: اعتقد الفرق بينهم هذيك الزبده الرمان اللي يقولها، والثانيه تكون اللي فيها زبده التمر. ما في فرق بينهم؟
0: لا لا، انا هلا بخبركم الفرق، في فرق بيناتهم. اوكي. شكرا للمشاركه يا عيده. وصحه وهنا سلف.
3: الله يعافيك.
0: هلا فيكي، هلا فيكي. اذا عيد من العين دار الزين. اذا ما زلنا انا وياكم بهالفتره المباشره من دردشه. ويك اند سعيد للاصدقاء. خبروني كيف الويك اند وكيف اجواء الويك اند، وخصوصي اليوم مع طبخ الويك اند. انا قلت اليوم جمعه، اذا حكينا عن الاكلات يعني ما بتكونوا كتار منكم ما بيكونوا راجعين هلا من الشغل، فما بجوعكم. ياسمين بتقول ست زبقي عجين، لا تنتين فيهم عجين. وعلى فكرة ممكن ست سبقي كمان تنعمل بدل العجين.

عم بيسهلوا القصص ويعملوا معكرونة مثلا, معكرونة قطعة صغيرة. بدي تصيروا تقترحوا علي أكلات من بلادكم حتى نعمل تنوع أنا وياكم. إذا عن أي أكل عم بحكي؟ عم بحكي عن أكل فيها عدس وفيها عجين, فيها بصل مقلي وفيها تمر هندي وفيها خبز مقلي, فيها كزبرة وتوم. شاركوني عبر الاتصال على 600-4516 أو عبر الواتساب على 092-23-1515.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092-23-15-15.

مازلنا متابعين على الهواء سواء أنا وياكم. نسمع شيلة كاملة من عمر كمال. أرجع بقلكم ولا مرة تتمنوا حياة حدا، لأنه ما بتعرفوا شو في عنده مصايب بحياته وظهر غير اللي جوا.

0: أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62,000 وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
1: الفجيرة FM 92.6

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا

إنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: أكيد عم تسمع الفجيرة أف أم والهوى شرقي. ما زلنا أنا وياكم على الهواء. تحياتي للأصدقاء جميعا. وبعدنا عم يحكوا على الأكل والطبخ، هلأ محاولين على السمك المستمعين، لكن حديثي على غير شيء.
1: شارع خمسة تاني مفرق،
0: شارع خمسة تاني مفرق على اليمين.
1: آخر لمسة كانوا سبع سنين. وصيني على شارع خمسة تاني مفرق على اليمين. آخر غمرة وآخر لمسة كانوا من سبع سنين.

0: احلى ويك اند لكم بتمنى اصدقائي. لكل حدا طالع مشوار هلا انجوي انجوي الويك اند. انا بستغل الويك اند لاعمل اكلات طيبه. إذا مسابقتنا على الأكلات هلأ مكفية، أنا وياكم جهزوا حالكم للاتصال.
1: مخفية ما تخبينا من الناس، ولا عمر قليت اللهفي، ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: منتابع مع تحدي الدردشة، لكن قبل بدي أوجه تحياتي لعيدة. مبارح عيدة لما حكيتني كانت عم تخبرني إنه هي بتعمل هاند ميد شنط، بعتت لي صورة الشنطة على الواتساب، كتير حلوة يا عيدة. أنا بشجعك عن جد تروحي بالمشروع اللي قلت لك عنه، كتير حلوة، والأهم إنه هي هاند ميد، شغل إيدك. تحياتي لألك من هون للعين، دار الزين. إذن بنرجع للمسابقة، 500 درهم نقدا مقدمة لكم من الفجيرة FM. والسؤال هلأ بهيدي الساعة بيقول شو الطبخة؟ أكلتنا مكونة من العدس، العجين، بصل مقلي، تمر هندي، خبز مقلي، كزبرة وتوم. عن أي أكلة عم بحكي؟ شاركوني باسم الأكلة مع اسمكن على الواتساب 0922-3151-5، وفيكن تتصلوا على 600-45-16. يا شمس، كيف تمر هندي؟ التمر هندي واحد من مكوناتها. الأكلة هي مكونة من عدس وعجين وبصل مقلي وخبز مقلي وتمر هندي، وفيها كزبرة وتوم كمان. تقريبا قلت لكم كل مكوناتها. في مين بعت لي مجال الطبخ لا أعرف منه شيئا؟ أهلا يا عادل، نتعلم يا عادل. سليمان يسعد هالمسا. العزة بتقول حراق أصبعه مبينة، شمس بيقول بشارة، أبو الخير سلام يا أبو الخير. إذن عن أي أكل اليوم عم نحكي؟ ما زلنا متابعين بتحدي الدردشة، وبالساعة الثالثة في تحدي ثالث

إذن يسعد مساء الجميع وتحياتي لكل من عم يسمعني هلا بهاللحظات. متابعين سوا نسمع الجسمي. حاولت عدة مرات أتعلم الطبخ فلم أفلح ولا مرة. لا لا لا

أنا بعرف أطبخ بس مش كل حاجة. تعلمت أطبخ كل شيء بالإمارات والحمد لله على نعمة الإمارات، الحمد لله دائما وأبدا. أحلى شيء بالإمارات إنه أنت بتتعرف على كل الثقافات ومعهم أكلاتهم.

أنا كمان بطبخ هايل، بعمل أومليت ولا ست بيت شاطرة. شو أكتر أكلة بتحبوها على السيرة؟ على سيرة الأكل؟

العالم عم يقولوا لي بيحبوا ورق العنب وبقوة. سائر الملوخية والفريكة، شمس البشاميل، مقلوبة والمنسف. أيوة أيوة مريم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: ما زلنا أنا وياكم بالدردشة وبداية ساعتنا الثالثة. أيضا دردشة من الاثنين للجمعة من السبعة وربع على العشرة مساء. إذا التحدي وسؤال التحدي كان عن الطبخة اليوم، الطبخة المكونة من عدس، عجين، بصل مقلي وخبز مقلي، تمر هندي، كزبرة وثوم، وبنحط لها طبعا زيت زيتون. الأكلة هي حراق إصبعه. وأما الفرق بين حراق إصبعه وست سبقي، لأنه هن كتير قريبات الأكلتين من بعض، الحراق إصبعه معمولة بالتمر الهندي، الدسم الخاص فيه هو زيت الزيتون، ست سبقي بينحط فيها لحمة وكزبرة خضرة، والدسم بيكون سمنة. تحياتي للجميع، بعد شوي كمان مسابقة ثالثة ومستمرين، خليكم معنا. تحياتي للأصدقاء وبتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى من السكر بدردشة. إذا جهزوا حالكم للمسابقة الثالثة. أما هلأ لكل محبي عبد المجيد بهديكم هيدي الأغنية، وللي معي أيضا على تيك توك لايف بهديهم إياها. يا مساء الخيرات للجميع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن.
1: إذن إلى الساعة الأخيرة ودردشة الفن. اليوم في عنا أغنية بالمقلوب والذاكرة الموسيقية بدنا نختبرها. أول أسبوع في بالمقلوب وبآخرة الأسبوع في بالمقلوب. إذن رح نسمع أغنية بالمقلوب، بدي إياكم تحضروا مين بيغني الأغنية وشو اسمها. ومسابقتنا مستمرة، في عندي 500 درهم نقدا مقدمة لكم من الفجيرة FM. إذا الاتصال بيكون على 600-4516 والواتساب 09-2-2-3-1-5-1-5. يلا سمعكم الأغنية بالشقلوب، يلا نسمعها أنا وياكم.

0: إذا مين اللي عم يغني وشو اسم الأغنية؟ شاركونا اليوم. تحياتي لكل الأصدقاء ويسعد لي مساكم. أحلام أحلام أحلام نجوى، ركزوا نجوى. شو اسم الأغنية؟
1: مشرحة اقلو طولة تستحي هذا مكانك، ولو لقيت وشفت غيرك طلع.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة مرحبا مليون على إذاعة الفجيرة. يارا

خليني اخذ اتصال. راح الاتصال، رجعوا تتصلوا فينا مره ثانيه. يلا مريم بتقلي انا منسحبه من هلا. لا لا لا لا لا لا.

0: مش بس مين اللي عم بتغني، بدي أعرف شو اسم الأغنية. يا أصدقائنا دعوة للمشاركة، تحياتي للجميع، أسعد لي مساكم. في معي اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. مين معي؟ مساء النور.
1: نوال البدريوزي.
0: نوال، يا نوال، مين اللي عم بتغني يا نوال؟
1: والله أنا دي مسمي سالة، هنت دار الشريج بتاعت الأكلة.
0: لا لغير الأكلة، هلأ صرنا مسابقة تانية. مين اللي عم بتغني يا نوال؟ ارجعي اسمعينا، ارجعي اسمعينا وركزي وبعدين جاوبيني، اوكي؟ يلا نوال، بدها قررت تجاوب على الاكله هلا. يلا. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اهلين،
0: مين معي؟
2: ميرا. ميرا شتاري.
0: ميرا، يا ميرا، مين اللي عم بتغني يا ميرا؟
2: نجوى كرم.
0: نجوى كرم، وشو اسم الأغنية؟ هي هون، هي هون الشطارة. لازم تحضروا شو اسم الأغنية. يلا هلأ برجع بسمعكم إياها بالمقلوب، ركزوا ركزوا، أوكي؟ يلا أوكي. تحياتي إذن، تحياتي للجميع. يا لينا يا لينا، أول شيء قالت طلي طلي علينا طلي، رجعت قالت شمس الغنية نجوى كرم، رجعت قالت مرحبا يا ليل. في عالم عم يقولوا نجوى كرم، ايه شو اسم الأغنية؟ لازم تقولوا لي اسم الأغنية. في مين بعت لي يارا مرحبا مليون؟ لا هيدي الأغنية اللي على الهوى، الأغنية اللي أنا بدي إياها يا أصدقاء هي غير شيء، هي هيدي الأغنية بالشقلوب، اسمعوها.

0: هاي عدت الأغنية. طيب على فكرة اللي بركز رح يعرف. برافو يا شمس، مش يا شمس، يا ثائر. خليني أخذ اتصال. راح الاتصال، رجعوا اتصلوا فينا على 600-4516 وأشاركوني مين اللي عم بتغني وشو اسم الأغنية يا أصدقاء. إذن نحن عم نسمع الأغنية كنا بالمقلوب. يا سائر برافو برافو برافو، إيش هو هالتركيز يا سائر. إذن تحياتي للجميع ويسعد لي مساكن. إذن كنا عم نسمع أغنية بالمقلوب، بدي أعرف مين اللي بتغني وشو اسم الأغنية. شاركونا على 600-4516 الاتصال أو على 0922-3-1515. خلوني أقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك ريم عكاشة الدين.
0: يا ريم رجعتي لنا يا ريم، شو كيفك مع الأغاني؟ طيب
1: الحمد لله.
0: مين اللي عم بتغني؟
1: نجوى نجوى كرم، شمس الغنية.
0: أوكي يا ريم، يسعد مساكي، مرسي. إذن تحياتي للكل، خليكم معنا متابعينا المشوار. إذن عم نسمع الأغنية بالمقلوب. في مين بعت لي إنه لو نجوى سمعتها مش رح تعرف؟ في حدا عم يقول لي يا ريت لنجوى. إذن يسعد مساكن جميعا، ما زلنا بدردشة وكأن سعيد للأصدقاء جميعا، ويلا نكفي نسمع الأغاني.

في مين بعت لي رجعي عيدي لنا الميوزك يا أنس؟ أي من عيوني هلا بس تخلص الأغنية بعد لكم الميوزك بالمقلوب. في مين عم بيقول لي شمس الغنية؟ وفي مين عم يبعت لي يا ريت؟ أمنت قلبي

0: زهر ليمون وجديد بلقيس احمد فتحي على هوانا. حلوة الأغنية، مبروك الألبوم الجديد لبلقيس. متابعين مشوارنا ودائما بدردشة معي أنا أنس من التانية للجمعة من 7:15 للـ10 مساء، ودردش معنا على 600-4516 بالاتصال طبعا أو عبر الواتساب على الرقم 0922-3-1515. على فكرة يعني بدردشة أنا حتى لو في يعني لو ما في جوائز حأبقى البرنامج مفتوح للاتصالات وللمشاركات ولندردش سوا أنا وياكم بغض النظر عن الجوائز. المهم نرجع للأغنية اللي بالشقلوب، طبعا هيدي دائما أصعب مسابقة بالنسبة لكم. حذروا مين اتذكرت، اتذكرت جوجو جواهر. إذا كانت جواهر عم تسمعنا بوجه لها تحياتي. خلوني أخذ اتصال. ألو ألو، على الهوى على الهوى، أنتو مين معي؟ ألو راحوا. طيب رجعوا اتصلوا فينا. دكتور خلدون تحياتي لألك، كمان رجع الاتصال، يلا نأخذ الاتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: نوال رجعت لك ثاني.
0: أهلا يا نوال، جاوبيني على السريع يا نوال. يلا
1: شمس الغنية نجوى كرم.
0: أوكي شكرا يا نوال. إذن متابعين سوا، كل شوي بغيروا الإجابة. طيب شفتك أحلى من مليون، شفتي شفتي أنا مرسي. فكرت إجابة. مرسي مرسي مرسي. إسراء بتقول شمس الغنية ومحمد بيقول شمس الغنية. طيب أنا ما سمعتكم الغنية بالشقلوب مرة ثالثة، يلا نسمعها.

إذن هيدي الأغنية مين اللي عم بيغني وشو اسم الأغنية؟ تخيلوا قال ما تطلع نجوى كرم مثلا. تحياتي للأصدقاء جميعا، ويكند سعيد للجميع. عنتر، أهلا يا عنتر. إذن 604-5-1-6 لتتصلوا فينا، 092-23-515 فيكن تشاركوا كمان عبر الواتساب.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. نجوم الدردشة.
1: نجمتنا بدردشة لليوم النجمة اللبنانية ماجي أبو غصن. ماجي اللي اختتمت عروض مسرحيتها الخليجية الأولى منتزه الخيران بعد موسم استثنائي استمر لأكثر من شهر وأسبوع في الكويت. حققت الحقيقة المسرحية نجاح كتير كبير وكان في إقبال جماهيري كبير عليها، وقدمت المسرحية على مدار 71 عرض متتالي من دون توقف وسط نفاذ للتذاكر بالكامل. المسرحية اللي شارك ببطولتها إلى جانب ماجي أبو غصن، بشار الشطي، هي عبد السلام، فؤاد علي، عبد الله عبد الرضا، إيمان الحسيني، روان علي، مشاري القبندي، أحمد العودي، عبد الله فحص، إلى جانب أحلام التميمي وصمود المؤمن. إذن حالة جماهيرية استثنائية عملتها هيدي المسرحية الحقيقة، وفي عندها جولة خليجية ماجي أبو غصن رح تقدم عرضين على مسرح دبي أوبرا، وأيضا عندها عرض في سلطنة عمان في أوغست المقبل، ورح ترجع للكويت لتقدم عروض إضافية، ومن بعدها إلى الرياض، جدة، وقطر. كل التوفيق للنجمة ماجي أبو غصن، بتستاهل، والمرة النجاح على صعيد المسرح. إذا ما زلنا متابعين، في مين عم بيقول لي رجعي عيد الأغنية اللي بالشقلوب؟ إذا المسابقة ما زالت مستمرة، و500 درهم نقدا مقدمة لكم من الفجيرة أفقام. منرجع منسمعكم الأغنية بالمقلوب، بدي تحذر ومين بيغنيها وشو اسم الأغنية، يا أما عبر الاتصال أو عبر الواتساب.

0: إذا سمعتكم الأغنية بالمقلوب لآخر مرة بدي تحذروا مين بغنيها وشو اسم الأغنية.
1: دردش معنا على 600

0: فجيرة اف ام. عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
1: لو حكينا يا حبيبي
0: تنطلق الأرض.

وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة FM يومياً عند منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك في دردشة.
1: أصدقائي وصلنا إلى مسك الختام في دردشة لليوم، وشكرا لك الأصدقاء اللي شاركونا واللي تفاعلوا معنا. شكرا يا لينا، وشكرا لك الأصدقائنا ولكل متابعينا. الجواب رح يكون مع أغنية الختام. مسك الختام هي الأغنية اللي بالمقلوب، واللي فاز معي اليوم هو ثائر سوراني. ثائر يا ثائر، فزت معنا ب500 درهم نقدا مقدمة لألك من الفجيرة FM. أكيد بيرجعوا يتواصلوا معكم من القسم المختص بالفجيرة لكل المستمعين اللي ربحوا معي بالأربعة أيام الماضيين. طبعا الأغنية ومسك الختام مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم وأغنيتها شمس الغنية. هيدي الأغنية من أجمل الأغاني، والحقيقة كان ألبوم لنجوى كرم شمس الغنية، غنته عام 1992، كان مؤلف من 7 أغاني. الأغنية من كلمات عصام صغيب والألحان لأنطوان الشعك، وهي على أثر هيدي الأغنية تسمت شمس الغنية اللبنانية. إذن كنت أنا أنس معكم بدردشة، ودائما بكل الحب إعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM، ويبقى دائما الهوى شرقي. نرجع نلتقى أنا وياكم من بعد الويك أند يوم الاثنين. إذن مسك الختام مع هالأغنية الأكثر أكثر أكثر من رائعة ومن أقرب الأغاني لقلبي، بختم فيها مشوارنا. شكرا للجميع، سهرة سعيدة وويك أند أسعد.

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام، احلى الاوقات
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الاصيل كل صباح مع خليجي وبس.

0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
2: شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: 16 من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع.
1: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي

0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
1: عندي. شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: حفلة النجم على الفجيرة اف ام.
1: بعيونك انا وبقلبك غرام، حسيت الدفا. خليني بايديك، غفيني بعينيك، حبيت الغفا.

0: 92.6.
1: الفجيرة FM 92.6.